أشهد أن محمدا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير

وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نعود ونلتقي بكم مجددا في يوم جديد من رأي فم ورأي تي في. جولة إخبارية صباحية على الهواء مباشرة سيداتي سادتي، تأتيكم في متابعة لأبرز الملفات والتطورات. ومعنا في هذا الصباح: خوف من موجة غلاء وندرة بضائع في غزة خلال موسم أعياد اليهود. بتسالم تكشف مشروع المحو، وأوروبا تعزز موقفها من الاستيطان بتشريعات. وسنطرح في هذا الصباح تساؤلا عن مصير الانتخابات التشريعية، وهل حسم فعلا قرار تأجيلها؟ ونرقي كذلك نظرة على انتخابات الكنيسة، حيث تظهر استطلاعات الرأي غياب الحسم والتحالفان متعادلان، بينما أيزنكوت يتقدم.
1: يوم جديد.
0: أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد. نبدأ سيداتي سادتي بأبرز المستجدات الميدانية في قطاع غزة، حيث أعلن الليلة الماضية عن استشهاد مواطن جراء استهداف طائرات الاحتلال لسيارة قرب منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. هذا الهجوم الذي شنته طائرات الاحتلال أسفر كذلك عن إصابة عدد من المواطنين، بعضهم بجروح خطيرة. أصيب أيضا عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة قرب دوار 17 جنوب غرب مدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منطقة شمال شرق مدينة غزة. وفي شمال القطاع أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرق جباليا، كما شهدت المنطقة المحيطة بمخيم جباليا وبيت لاهيا إطلاق نار كثيف. أيضا أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شمال مخيم البريج وسط القطاع، وإلى الجنوب منه أطلقت آليات الاحتلال النار شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

يأتي هذا بينما تتواصل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة بفعل الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، مخترقا بذلك وجها آخر من أوجه تفاهمات وقف إطلاق النار. وهذا الإغلاق الذي من المتوقع أن يزداد حدة وشدة خلال فترة الأعياد اليهودية، حيث يخشى المواطنون في قطاع غزة من أن يعيد إغلاق المعابر مع القطاع بشكل كامل خلال فترة الأعياد اليهودية، إشعال أسعار المواد الغذائية والتموينية في وقت تعاني فيه الأسواق أصلا من ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فيما يعتمد القطاع بدرجة كبيرة على ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم لتغطية احتياجاته من البضائع.

0: موسم الأعياد اليهودية من المتوقع أن يتحول إلى شكل آخر من أشكال الضغوط التي تمارس على المواطنين في قطاع غزة، وخاصة حاجياتهم التي يمكن أن يبتاعوها من الأسواق، خاصة أن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا خلال فترة طويلة وعلى فترة متباعدة أيضا، وهو المعبر الوحيد العامل أمام شاحنات وشحنات البضائع. أحمد أبو قمر الباحث الاقتصادي ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك أحمد، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك وصباح جميع المسلمين.
0: شكرا لانضمامك لنا أحمد. نسأل أولا إن كانت هذه المخاوف مبررة بالنسبة للمواطن الغزي الذي بات يخشى أن تشهد الأسواق موجة غلاء وندرة بضائع في أعياد اليهود.
1: بكل تأكيد، يعني بما أن إسرائيل تمارس منذ 3 سنوات سياسة التقطير على في إدخال السلع، تمنع إدخال السلع لأشهر طويلة، ومن ثم عادت بعد وقف حرب الإبادة أو وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى سياسة إدخال البضائع كل يوم بيوم وبكميات مقننة، فمن الطبيعي أن أي يوم يغلق فيه المعبر يحدث مشاكل فيما يتعلق بالسلع، فيما يتعلق باختفائها، فيما يتعلق بالأسعار. هذا صراحة ما نطلق عليه تشوه الأسواق وكذلك تشوه الأسعار، بمعنى أن قطاع غزة الذي يحتاج يوميا إلى 700 أو 800 شاحنة، ما يدخل في أحسن الأحوال بالمتوسط لا يزيد عن 200 إلى 250 شاحنة. هذا يعني يجعل أن السوق شديدة الحاجة إلى الكميات، شديدة الحاجة إلى البضائع، مع الإشارة إلى أن أكثر من 65% من المواد الغذائية لا تدخل إلى الأسواق، مع الإشارة إلى أن إسرائيل تمنع بشكل كامل إدخال المواد الخام، وبالتالي هناك حالة تشوه شديدة في الأسواق تجعل من أي عملية إغلاق للمعابر لأي سبب كان حالة من الارتباك عند المواطن، اختفاء السلع في الأسواق لأن ما يدخل إلى الأسواق كل يوم بيوم، حتى أنه لا يوجد هناك مستودعات لتخزين البضائع والسلع والتي دمرت خلال فترة حرب الإبادة. وكما هو معلوم أن شهري سبتمبر وأكتوبر يمر بها فترة كبيرة من الأعياد اليهودية، وبالتالي تغلق المعابر بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة، وهو ما يزيد المتاعب على المواطن. نجد أن هناك حالة ترقب وتتابع من المواطن البسيط في الشوارع وفي الخيام للمعابر، متى تفتح ومتى تغلق، وما هو تأثير هذا الإغلاق على السلع الأكثر احتياجا عند المواطن، خصوصا على سلعة الدقيق. وبالتالي هذا صراحة هاجس يراود المواطن في كل شيء. حتى نحن نتحدث فقط عن إغلاق طبيعي، أي حدث قد يؤدي إلى إغلاق المعبر مثلا كحدث ميداني أو كتأثير مثلا الحرب الإيرانية التي حدثت في وقت سابق، تؤدي بشكل سريع إلى تفاعل الأسعار والأسواق وتخوف الناس، في ظل أيضا حتى ضعف القدرة الشرائية، بمعنى أن المواطن لا يستطيع اقتناء كميات كبيرة حتى وإن وجدت في الأسواق أو تخزينها في خيمة لا تسع صراحة لأي شيء، وبالتالي حالة من المتاعب ومن المشاكل الاقتصادية التي يعيشها المواطن في قطاع غزة.
0: أحمد، بالإضافة إلى الدقيق، ما هي الأصناف التي يخشى أن تتأثر بفعل الإغلاقات الإسرائيلية لمعابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة؟
1: يعني في البداية لابد أن نشير إلى أن هناك أصناف مختلفة تماما من الأسواق وتمنع إسرائيل إدخالها إلا بسياسة القطارة. على سبيل المثال عندما نتحدث عن البيض، عن اللحوم، عن الخضروات، عن الفواكه، هذه تدخل كشاحنات تجارية بكميات مقننة جدا وبالكاد تكفي ليوم أو يومين، وبالتالي مع إغلاق المعابر تفقد الأسواق هذه السلع، والتي لا العديد من المواطنين اقتنائها بسبب عدم وجود دخل، يعني بمعنى أن المواطن ينتظر مساعدات هي التي تدخل. أما فيما يتعلق ما السلع الأكثر اختفاء، يعني صراحة نتحدث عن بعض السلع التي لها يعني سلع استراتيجية لها علاقة ب أو سلع صغيرة ولكنها استراتيجية لها علاقة ب يعني الحياة اليومية. عندما نتحدث عن على سبيل المثال بجانب الدقيق، نتحدث عن بعض البقوليات التي تدخل يعني بشكل يومي، نتحدث عن بعض الأصناف الغذائية المسموح بإدخالها، نتحدث حتى عن الخشب المشاطيح الذي ينتظره المواطن في وقت تمنع فيه إسرائيل على سبيل المثال إدخال الأخشاب، فهو ينتظر هذه الأخشاب للمشاطيح لشرائها بأسعار مرتفعة من أجل الاستخدام اليومي. وكما يعلم الجميع أن المواطن الذي يعيش في خيمة ينتظر مثل الأخشاب والمسامير وغيرها لشرائها حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة جدا، وبالتالي العديد من السلع تختفي بشكل سريع، حتى أن هناك مشكلة فيما يتعلق بتلاعب الأسواق يعني أو تلاعب التجار للأسف في العديد من السلع، بمعنى أن الكثير من السلع قد تكون موجودة ولكن بعض التجار يعني للأسف يعملون على عملية استغلال من خلال إخفاء هذه البضائع للحصول على مكاسب أكبر خلال يعني الفترات هذه. ولكن المواطن في النهاية، نحن نتحدث عن 95% من السكان يعتمدون على المساعدات كمصدر للدخل والطعام ولقمة أطفالهم، وبالتالي المواطن معانيه ما يدخل عن طريق المساعدات. للأسف لا يوجد أي عملية تنوع في عملية في إدخال المساعدات سوى أن المعلبات والبقوليات والدقيق، هذا ما يعنيه. ولكن يجب أن نشير أن حتى مع أغلاق المعابر مع الأعياد اليهودية أو لأي سبب آخر تتوقف هذه المساعدات عن الدخول، يعني صراحة وهذه مشكلة أساسية.
2: شكرا.
1: إسرائيل تمنع إدخال احتياطي يكفي المواطن من الطعام وتغلق المعابر بسبب الأعياد اليهودية، وهم يدركون جيدا أن شهري سبتمبر وأكتوبر تزداد فيه عملية إغلاق المعابر، ولم يعملوا خلال الفترة التي سبقت هذه الأيام على إدخال المزيد من البضائع تحسبا لهذه الأيام، وهو ما يزيد من معاناة الناس.
2: شكرا جزيلا الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، كنت معنا من غزة. في تقرير جديد نشرته منظمة بيت سالم الحقوقية، كشف النقاب عن استراتيجيات تتبعها دولة الاحتلال لمحو الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ورصد التحقيق استخدام منظومة الاحتلال للتطهير العرقي والترهيب وتقييد الحركة والخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية للوصول لهدف تطبيق مشروع المحو. واستند التقرير على أكثر من 2000 إفادة سجلتها بيت سالم منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وعلى أكثر من 3 عقود من توثيق انتهاء حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأبرتايد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفق مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم كريم جبران، فإن التقرير لا ينظر لما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات على أنها أحداث متفرقة، بل كجزء من منظومة شاملة تشترك فيها سلطات الاحتلال الرسمية وعصابة المستوطنين بغية محو الوجود الفلسطيني.
3: بيت سالم على مدى سنوات طويلة مشغول بتوثيق الواقع في داخل الضفة الغربية والانتهاكات. خلال السنوات الأخيرة صار في تصاعد كبير جداً لهذه الانتهاكات وزيادة كبيرة جدا في العنف الممارس ضد الفلسطينيين في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كان في هناك ضرورة لعملية توصيف الواقع اللي بيحصل في داخل الضفة الغربية، لأنه لا يمكن الاستمرار الحديث عن انتهاكات منفصلة عن بعضها البعض، عن انتهاكات منفردة بتتم هنا أو هناك بدون ما يكون في هناك تحليل وربط لكل هاي الانتهاكات. تحليل وربط لترابط، بدأ ترابط هاي الانتهاكات مع بعضها البعض لسبيل تحقيق مشروع ما، واللي هو المشروع اللي توصلنا إليه، مشروع محو الوجود الجمعي الفلسطيني من خلال تحليل المعطيات على الأرض، تحليل الانتهاكات وتحليل طبيعة الانتهاكات وقديش هي بترابطة في بعضها البعض وقديش كلها بتصب باتجاه واحد اللي هو مشروع المحو الفلسطيني أو مشروع محو وجود الجمع الفلسطيني على الأرض. كلمة المحو أو صلاح المحو هو يعني كان الأنسب والأكثر واقعية لطبيعة هذا المشروع، نتيجة أن المشروع بيهدف إلى ليس فقط يعني إنهاء الوجود الحالي وعملية تطهير عرقي وإنهاء وجود، هو أيضا حرب وحملة على الرواية الفلسطينية، حملة على التاريخ الفلسطيني، حملة على الوجود الهوية الفلسطينية، حملة على الرموز الفلسطينية كرموز. ومحاولة تكريس رمز واحد ورواية واحدة اللي هي رواية الرواية الصهيونية.
2: كان هذا إذن سيداتي سادتي مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم السيد كريم جبران متحدثا لراية عن المشروع الذي كشف النقاب عنه يوم أمس والمتعلق بمحو الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية. بالتزامن مع ذلك تتجه دول أوروبية إلى فرض عقوبات بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على أفراد وشركات تتعامل تجاريا مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. النرويج مثلا تستعد لوضع إطار قانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات تتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات بحق أفراد أو شركات تتعامل معها. ما نقل عن وزير الخارجية النرويجي يشير إلى أنه يتوقع موافقة برلمان بلاده على مشروع القانون بالصيغة التي يطرح فيها حاليا. وهنالك أيضا هولندا تعمل بدورها على قانون مماثل قد تصل العقوبة بموجبه إلى السجن 6 سنوات. ومن المتوقع أن يدخل قرار هولندا بحظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات حيز التنفيذ في الشهر الجاري. أما في بريطانيا فإن العقوبة المتعلقة بالتعامل التجاري مع المستوطنات قد تصل إلى السجن 10 سنوات. الدكتور غسان الخطيب أستاذ الدراسات الدولية أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
4: صباح النور.
2: ما الذي يحدث في أوروبا؟ هل هي صحوة ضمير أم شيء آخر يجعل من مجموعة دول يعني تسجل حتى في قوانينها ما يجرم التعامل مع الاستيطان؟
4: هناك نوعين من العوامل أدت إلى هذا التطور الهام والإيجابي في هذه الدول الأوروبية. التطور الأول واضح للعيان، وهو أنه يعني ممارسات إسرائيل سواء المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين والتي تغطى إعلاميا على نطاق واسع وتصل هنا وهناك، هذه التطورات أصبحت على درجة من الوضوح والقباحة تحرج تلك الدول التي تدعي الديمقراطية وتدعي حقوق الإنسان وما إلى ذلك. لذلك أصبح الموضوع محرج ومضطرون إلى أخذ مثل هذه الإجراءات. الجانب الثاني وهو أنه الرأي العام في تلك البلدان رأي عام نشيط، لأنها دول ديمقراطية بطبيعتها، والرأي العام في تلك الدول تحرك بداية بسبب ما حدث في قطاع غزة من ويلات للشعب الفلسطيني، ويتحرك الآن بسبب ما يحدث في الضفة الغربية من بشاعة سلوك المستوطنين. ويوجد في تلك البلدان يعني مؤسسات وأحزاب وحركات نشيطة جدا وفعالة جدا تعمل في هذا المجال منذ عشرات السنين، ونشطت بشكل خاص في الفترة الأخيرة بسبب جسامة الإجراءات والجرائم الإسرائيلية. في بعض هذه البلدان أيضا مثل بريطانيا يوجد دبلوماسية فلسطينية فاعلة يعني ناجحة إلى حد بعيد في إقامة علاقات مع هذه الحركات المتضامنة بشكل جيد وفعال، وتعمل على تحويل هذه التغيرات في الرأي العام إلى مواقف سياسية. رأينا مثلا قبل حوالي عام التطور الذي حصل في الاعتراف بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول الأوروبية المهمة والكبيرة والوازنة مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا إلى آخره. والآن نرى هذه الدول أو جزء منها تتخذ إجراءات فعلية في هذا المجال، وهذا تطور إيجابي لابد أن يترك أثر في ردع إسرائيل عاجلا أم آجلا عن مثل هذه السلوكيات.
2: علاقات مع بعض الدول، هل تعتقد دكتور غسان خطيب أنه قادر على ردع إسرائيل إذا ما يعني نظرنا إلى أن ما تقوم به هو مشروع استراتيجي، تقول منظمة بيت سالم إنه يهدف إلى محو الشعب الفلسطيني وليس إلى أي شيء آخر.
4: طبعا يعني التحدي الأساسي أمام إسرائيل هو التحدي الديموغرافي الفلسطيني، وهي تعمل على التخلص من أكبر قدر من السكان الفلسطينيين، بداية من خلال حصرهم في مناطق محدودة جغرافيا وترك المساحة الكبرى في الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني، وانتهاز أي فرصة للتخلص من هؤلاء سواء بطريقة تدريجية من خلال جعل الحياة صعبة أو بطرق جماعية من خلال مذابح أو شيء من هذا النوع. لكن إسرائيل لا تنجح في هذا المجال حتى الآن، ونحن يعني لا نلاحظ أنه بالرغم من صعوبة الظروف في الضفة الغربية لا نلاحظ أن إسرائيل تحقق نجاح في هذا المجال. وهنا يعني يوجد في يدنا أداتين أساسيتين لمواجهة هذا التحدي. الأداة الأساسية الأولى هي الصمود والتضامن الداخلي والتكافل ودعم يعني القرى المواجهة التي تواجه هذه الإجراءات الإسرائيلية بشكل مباشر، وهذا أيضا حاصل وإن كان بحاجة إلى يعني قدر أكبر من التضامن. والأمر الثاني هو تفعيل الضغط الدولي، وهذا أيضا يحصل. بالطبع ربما أننا لا نلاحظ نتائج حاليا لأنه فترة الانتخابات الإسرائيلية يعني هي فترة تصبح فيها إسرائيل أكثر شراسة، ولكن على المدى المتوسط والبعيد لابد أن يؤدي هذا إلى يعني أضرار كبيرة تلحق بإسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك الدكتور غسان الخطيب أستاذ الدراسات الدولية. كثيرة هي الأخبار والتقارير التي نشرت خلال الساعات الماضية سيداتي سادتي، والتي يؤكد العديد منها أن الانتخابات التشريعية لن تجرى في موعدها الذي حدده الرئيس محمود عباس بمرسوم رئاسي الشهر القادم أو آخر الشهر القادم. على وجه الخصوص هنالك من بات يستنتج أن الانتخابات أمر تأجيلها قد حسم، ولكن تبقى التخريجة التي يجب على القيادة الفلسطينية أن تجدها لكي تقوم بالإعلان عن هكذا قرار. وأيضا هنالك دعوات لإقامة لقاءات على المستوى الفلسطيني الداخلي في مسعى لإعادة اللحمة الوطنية وكذلك استعادة حالة الوحدة الفلسطينية، انتظارا لتحديد موعد جديد قد تعقد فيه انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن.

بالنسبة لهاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، فإن تأجيل الانتخابات حسم ويبقى التوقيت والإخراج. وفي مقال نشر بالأمس أشار هاني المصري إلى أن تأجيل الانتخابات التشريعية كان الاتجاه السائد في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح، رغم تأكيد البيان الختامي على إجرائها في موعدها المحدد، لكن بشرط ألا تضع دولة الاحتلال العراقيل التي تحول دون ذلك. والتقدير العام يشير إلى أن قرار التأجيل قد حسم واتخذ فعليا، وأن البحث جار الآن حول التوقيت وآلية الإعلان عنه. هل يكون قبل فتح باب تسجيل القوائم أم بعد ذلك؟ وهل يترافق مع تحديد موعد جديد في شهر آذار القادم أو بعد عام أو عامين، أو بتأجيل مفتوح دون تحديد سقف لذلك؟ وهل يتم عبر إعلان لجنة الانتخابات المركزية تعذر إجراء الانتخابات ما لم تقدم قوات الاحتلال التسهيلات اللازمة مثل نقل الحبر السري وصناديق الاختراع وضمان حرية عمل اللجنة والمراقبين المحليين والدوليين ووقف الاغتيالات وكذلك تخفيف الحصار ووقف الاعتداءات والهجمات من جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية؟ أم يكون التأجيل أحد مخرجات حوار وطني قد تشهده القاهرة ويتحدد مصيره بعد زيارة الرئيس المقررة إلى العاصمة المصرية في 16 من هذا الشهر، إدراج موضوع الحوار الوطني على جدول الأعمال؟ يقول هاني المصري إن تأجيل الانتخابات يعود بحسب ما نقل عن الرئيس إلى رفض الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إجراءها، فواشنطن تجاري الموقف الإسرائيلي، ولأنها لا تريد مجلسا تشريعيا منتخبا ينافس مجلس ترامب على المرجعية والولاية على قطاع غزة. أما تل أبيب فلأن الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية لا تريد انتخابات فلسطينية من شأنها أن تقوي وتجدد شرعية السلطة التي تسعى لتقويضها.

0: إلى الانتخابات الأخرى، ولكن في دولة الاحتلال آخر استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت يتصدر المشهد الانتخابي الإسرائيلي في استطلاعين جديدين نشرا مساء أمس، فيما لا يمنح أي من الاستطلاعين معسكر نتنياهو أغلبية تتيح له تشكيل حكومة، إذ أظهر استطلاع تعادل كتلتي نتنياهو وخصومه عند 52 مقعدا لكل منهما، بينما منح استطلاع آخر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو 54 مقعدا مقابل 50 لائتلافه، إلى جانب 12 مقعدا للقائمتين العربيتين. ما المخرج من هذه الحالة، حالة غياب الحسم في انتخابات الكنيسة؟ الدكتور أمجد الشهاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيه.
1: يسعد صباحك، تحياتي لكم وجميع السادة المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك. بداية، هل تعكس هذه الاستطلاعات الواقع الذي يعني يعكس حالة الشارع الإسرائيلي في هذه المرحلة دكتور أمجد شهاب؟
1: نعم، يعكس حالة الانقسام الداخلي، وأيضا حالة عدم وجود قيادة قوية في المعارضة، يعني رغم الأخطاء الكارثية التي ارتكبها نتنياهو ما زال متواجد على الساحة السياسية، ورغم عدم قدرته على تحقيق أهداف سياسية، وخاصة أن إسرائيل تشهد عزلة تقريبا، وخاصة في مسألة أن صورتها مشوهة أمام الرأي العام العالمي. رغم كل ذلك ما زالت عملية الحسم غير متوفرة، وهذا يشير بشكل واضح ما حدث بين عامي 2019 و2021 في الأزمة الدستورية التي يعني لم يستطع أي حزب من تشكيل حكومة، حتى تم تشكيل حكومة بنت لبيد في عام 2021، وأدت في النهاية إلى صعود هذه الحكومة المتطرفة في ديسمبر عام 2022. فكل المعطيات تدل بشكل واضح بأن نتنياهو سيستمر كرئيس وزراء في حكومة تسيير أعمال حتى تغيير الاستطلاعات، ولكن تبقى الأحزاب العربية هي قيادة القبان في تشكيل أي حكومة مقبلة.
0: قبل أن نتحدث عن الأحزاب العربية دكتور أمجد الشهاب، ما الذي يجعل الشارع الإسرائيلي أو نصفه على الأقل مقتنعا بأن نتنياهو يجب أن يستمر في قيادة دولة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، رغم ما لحق فيها من يعني كما تقول دكتور أمجد إشهاب من حالة عزلة، وكذلك من تشويه الصورة الدولية؟
1: هي عدم وجود قيادات في المعارضة بارزة لها تاريخ عسكري وسياسي، يعني اليوم حتى رغم تصدر الجنرال إيزنكوت استطلاعات الرأي بفارق بسيط عن حزب الليكود، ربما مقعدين أو ربما بأقصى تقدير 3 مقاعد، لكن يبقى هناك خلاف على شخصيته، أنه لا يمتلك خبرة سياسية، بأنه من أصول السفارات، وهو لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن وصل لمنصب رئاسة الوزراء يهودي من أصول سفارادية، وليس يعني دائما المعتاد أن يكون من أصول إشكنازية. فهنا الإشكالية الكبيرة جدا بأن الساحة السياسية الإسرائيلية تفتقر لوجود شخصيات معارضة قوية تتمتع بكاريزما وبشعبية كبيرة، وأيضا بتاريخ طويل كما كانوا يعني يصفونهم بالسابق، يمتلك خبرات سياسية وأيضا تجربة عسكرية. لذلك أعتقد هو السبب الأساسي الذي استغله نتنياهو تقريبا سنوات طويلة، يعني هو يعتبر رئيس الوزراء الذي استطاع البقاء في هذا المنصب الأكثر في تاريخ إنشاء إسرائيل حتى اليوم. طيب، يعني ويجمع تقريبا 19 عام 19 عام استطاع البقاء في منصب رئاسة الوزراء.
0: نعود إلى بيضة القبان دكتور أمجد شهاب. نعود إلى بيضة القبان الأحزاب العربية، هل تعتقد أنها يعني ستقبل أن تدعم تيارا أو تدعم تحالفا على حساب آخر في دولة الاحتلال، وهو دور لم تقم فيه في السابق؟
1: لا أعتقد أن الأحزاب العربية ستشارك، ولكن حزب منصور عباس هو الوحيد الذي يعني يطالب بالمشاركة ضمن استراتيجية هو شارك في عام 2021، ولكن يعني لم يحظى بشعبية بسبب عدم قدرته على التأثير على اتخاذ قرارات مهمة، خاصة فيما أنه أيد مسألة قانون يهودية الدولة، وأيد أيضا يعني عندما كانت هناك اقتحامات من قبل موافقة رئيس الوزراء آنذاك بنت في باحات المسجد الأقصى، هناك انتقادات لاذعة على يعني على الدور الذي لعبوا فيه في فترة قصيرة أدت إلى صعود اليمين المتطرف. يعني لا أعتقد بأن المسألة ستكون سهلة في مسألة إضافة حزب منصور عباس، ربما يكون هناك إعادة للانتخابات كما حدث بين عامي 2019 و21، ولكن دخول أحزاب عربية للحكومة بعتقد لديه إشكاليات كبيرة جدا. هناك تخوفات أيضا بأن عودة السيناريو الذي حدث في عام 2021 الذي أدى إلى عودة نتنياهو مع حكومة متطرفة كالتي شاهدناها عبر السنوات الأربعة تقريبا السابقة، والتي أدت إلى كل هذه الجرائم التي ترتكب. أعتقد الأزمة الدستورية ستستمر.
0: شكراً.
1: لأن السؤال الأهم هو قدرة الأحزاب، ليس في تصدر أو تجاوز حزب الليكود، ولكن قدرتها على تشكيل حكومة تتمتع بأغلبية بدون الأحزاب العربية.
0: شكرا جزيلا للدكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة، نصل بهذا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي أفهم ورأي تي في. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمرة، دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا في شتى المواقع وفي كل الأماكن في فلسطين والمنطقة العربية وفي كل أرجاء العالم. راية اف ام معكم دائما للاطلاع على كل جديد في كافة المسارات وفي كافة العناوين. أوراق الصحافة إذن يتجدد معكم اليوم الثلاثاء 15 من شهر أيلول سبتمبر 2026. مع البنك الإسلامي الفلسطيني نبحر وإياكم في أوراق الصحافة، ونجدد التحية لكل من فاته الاستماع لأخبار وتطورات الساعات 24 الماضية. إصابة مواطن بالرصاص الحي في البطن والفخذ فجر اليوم خلال اقتحام الاحتلال منطقة أم الشرايط في مدينة البيري، ووصفت حالة الشاب أو المواطن الجريح بالخطيرة للغاية. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر شن الغارات وإطلاق النار وتنفيذ عمليات الاغتيال بشكل يومي. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تفيد بأن قوات الاحتلال استهدفت واغتالت 32 أسيرا من محرري صفقة الشاليط منذ 7 أكتوبر 2023، وكان آخرهم فرح أحمد حامد من بلدة سلواد. مؤسسة الضمير أكدت أن الاستهداف المباشر للأسرى المحررين يتم منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة بشكل ممنهج، ويستهدف تصفية الأسرى المحررين جسديا. محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي لتهويد باب الرحمة في السور الشرقي للأقصى على غرار حائط البراق، ومحاولات جماعات الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم يهودي جديد في محيط المسجد المبارك وتحويل الباب إلى نقطة صلاة يهودية. العودة إلى غزة، شركة توزيع الكهرباء هناك قدرت الخسائر الأولية التي لحقت بالقطاع بنحو $1 مليار، وصفة الدمار الذي طال الشبكة والمنظومة التشغيلية بالكارثة الهائلة، إذ تتجاوز نسبة الدمار في شبكات التوزيع 85%، بينما بلغت نسبة التدمير في المستودعات والمخازن نحو 90%. كما دمر الاحتلال أكثر من 70% من مباني الشركة ومرافقها بالكامل، إضافة إلى 85% من أسطول مركباتها. صحيفة إسرائيل هايوم العبرية تقول إن حكومة النرويج إلى جانب 10 دول أوروبية أخرى تدفع باتجاه تشريع غير مسبوق قد يقر في الخريف القادم لفرض عقوبات بالسجن بين 3 إلى 10 سنوات على جهات وأفراد يتاجرون بمنتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. المقترح المطروح على طاولة الحكومة في أوسلو يشير إلى أن المواطنين أو الشركات الذين يتعاملون تجاريا مع شركات استيطانية سيواجهون بالسجن. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رد الولايات المتحدة على هذا التوجه معتدل على نحو مفاجئ، وهو ما يشير إلى تراجع كبير في المكانة السياسية لإسرائيل وفي الحصانة التي كانت تتمتع بها في السابق، لا سيما في أمريكا. الكاتب والصحفي عودة بشارات نشر مقالا في صحيفة هارتس العبرية قال فيه إن الفلسطينيين في الوضع الحالي هم أول من يدفع ثمن المقاطعة التي بدأتها بريطانيا وانضمت إليها دول أخرى للمستوطنات، وهم الوحيدون حتى الآن. وأضاف بشارات أن البريطانيين يقاطعون والفلسطينيون يتلقون الضربات، وبرأي الكاتب فحتى الحب الذي تسعى لندن إلى إعطائه للفلسطينيين ليس إلا مثل وضع الملح على الجرح. وطالب المقال لندن بوقف حكومة تل أبيب عند حدها وتذكيرها بالقوة العظمى التي مهدت الطريق لإقامة إسرائيل سياسيا وعسكريا، وتذكيرها بأن نسبة اليهود ارتفعت في عهدها من 9% من إجمالي عدد السكان في فلسطين عام 1917 إلى 30%. منظمة بيت سالم الحقوقية تكشف في تقرير صادم أمس عن أن إسرائيل تسعى لتفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة ومحوه وإعادة تنظيم الحيز بواسطة العنف لترسيخ وجود وسيادة يهودية دائمة. حسب بيت سالم فإنه منذ عام 2022 بدأت مرحلة جديدة في السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ صعدت بشكل متطرف سياسة قديمة تقوم على السيطرة والعنف والسلب، وأخذت تطبقها بصورة علنية واضحة أكثر عنفا وأسرع وتيرة، فيما تجرى مأسسة هذه الخطوات بدرجة متزايدة في إطار السياسات الحكومية الإسرائيلية وممارساتها الرسمية.

الله. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن تعرض مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة لغزو غير مسبوق من الفئران والجرذان القادمة من القطاع، غالبا القطاع الذي تعرض لدمار واسع جراء حرب الإبادة بسبب تسرب مياه الصرف الصحي بعد تدمير شبكاتها وتراكم النفايات. أهالي بلدة مجد الكروم وبلدة الشاغور في الداخل يواصلون الفعاليات في المنطقة بشكل يومي بدءا من 5 عصرا حتى ساعات الليل المتأخرة احتجاجا على البؤرة الاستيطانية في منطقة جبل الروس. حسب المعطيات، ملكية الغالبية العظمى من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة تعود إلى مواطن من مجد الكروم، فيما تسيطر دائرة أراضي إسرائيل على جزء آخر منها، فيما تعود ملكية مئات الدنومات المحيطة إلى مواطنين آخرين من البلدة، ما يثير مخاوف من أن تصبح هذه الأراضي عرضة للمصادرة مستقبلاً. حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بزعامة نتنياهو يقدم طلبا لشطب قائمتي الموحدة والمشتركة، وذلك بعد أيام من تقديم حزب إيتمار بن كفير طلبا لشطب القائمة الموحدة. الليكود علل طلب الشطب بالقول إن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وأن دعوته إلى جعل إسرائيل دولة لكل مواطنيها تمثل محاولة لتدميرها. إسرائيل ترى سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب بأنه تطور مقلق، لكنها تستبعد تدخل جيشها بالتطورات إلا في حال هوجمت إسرائيل بشكل مباشر، كما أوردت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية. مسؤولون إسرائيليون قالوا للصحيفة إنه إذا أرادت السعودية مساعدة إسرائيل ضد الحوثيين فإن عليها أن تغير سياستها وتبتعد عن محور تركيا وباكستان وأن تعود إلى موضوع اتفاقيات أبراهام للتطبيع. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرا أكدت فيه أن السعودية تواجه الآن السيناريو الأسوأ بعد أن رفض دونالد ترامب طلبها بالتدخل في الجولة الجديدة من القتال بين الحوثيين والقوات المدعومة من الرياض. المحللون قالوا إن السعودية تعيش حالة صدمة استراتيجية بعد تعرضها لهجوم من إيران التي ازدادت جرأة وفشلها في كسب الدعم العسكري الأمريكي، كما وجدت نفسها وعلى نحو متزايد عالقة في خضم الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، والآن تقيم قيادات السعودية الخيارات المحدودة المتاحة لها للرد في ظل شعورها بالإحباط وخيبة الأمل إزاء واشنطن. نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس يفيد بأن بلاده أجرت محادثات مباشرة مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة. الخارجية الإيرانية تنفي الادعاءات الأمريكية بشأن ضلوع طهران في الهجوم الذي وقع على منشآت نفطية بالسعودية أو علاقاتها بالتطورات الراهنة في اليمن. بعد التهديد بسحب الجنسية من مخرجي الفيلم يوفال أبراهام وراحيل تسور، رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يوعز بفحص إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم الوثائقي نازا وكل من شارك فيه وفتح تحقيق في تسريب مواد سرية استخدمت في إنتاج الفيلم. الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل تعيش حالة هستيرية شديدة وحالة إرباك في أعقاب فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية وتحضر لرد إسرائيلي. بنيامين نتنياهو يتوجه الأسبوع القادم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الأحزاب القومية الرئيسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تطالب بحق شعوبها في تقرير مصيرها بشأن البقاء ضمن بريطانيا أو الانفصال عنها، وذلك خلال اجتماع نادر جمع قياداتها في كارديف يوم أمس. أضرار بنحو 184 مليون دولار لحقت بمنشآت دبلوماسية أمريكية في 4 دول خليجية جراء ضربات إيرانية واجهتها. البنتاغون يعترف بوجود نقص لديه في الذخيرة والأسلحة بسبب الحرب على إيران. الدفاع المدني في السعودية يصدر إنذارات طوارئ

0: لمدن تشمل ينبع. آخر ما نطالعه وإياكم هذا اليوم هو ما كشفته صحيفة معرف العبرية بعد هآرتس ويدعوت أحرنوت، إذ أكدت أن بنيامين نتنياهو تلقى تحذيرا من احتمالية اندلاع حرب قبل نحو شهرين من هجوم 7 أكتوبر. هذا ما كشفته الصحيفة في مقابلة مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق جيورا آيلاند، قال فيها إنه التقى بنتنياهو على انفراد في 16 آب من ذلك العام، وحذره من احتمال اندلاع حرب أواخر ذلك العام أو مطلع عام 2024، وهو ما يؤكد المعلومات التي ذكرتها هآرتس وإذاعة أحرنوت من أن نتنياهو تلقى إنذارات أخرى من الإمارات بشأن هذه الحرب. عند هذا الحد أصل إلى الختام، شكرا جزيلا لكم على إصغائكم واستماعكم، شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني، وبدورنا نبارك للسيد عبد الرحمن عوض الله بعد أن فاز بجائزة $500 ضمن السحب الرابع لحملة مشتركي تطبيق إسلامي موبايل، حركاتك الرقمية بتربحك $500. تستطيع أن تكون في مكان عبد الرحمن وغيره من الفائزين، استفد من إسلامي موبايل. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وأتمنى أن تظلوا مع أثيرنا هذا رايا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
7: وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي رؤيا البلاغي وكامسي الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي في مشروع يستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للنقل العام في محافظات الديوانية. المحافظة قالت إن إنشاء المطار يمثل مشروعا هاما لدعم النشاط الاقتصادي، وأنه من شأنه تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح فرص اقتصادية جديدة أمام هذه المنطقة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بينما حذر من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع السعر إلى $150 للبرميل الواحد. البنك رفع توقعاته في الأسبوع الماضي لمتوسط سعر خام برنت ل $83 للبرميل خلال نصف الثاني من هذا العام، كما رفع تقديراته للعام القادم إلى $75 للبرميل الواحد.
6: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
8: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم وأهلا بكم. وزارة الصحة تعلن صباح اليوم عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بعد إصابته خلال اقتحام لحي أم الشرايط في مدينة البيري. مؤسسة الضمير الحقوقية تقول إن الاحتلال استهدف واغتال 32 أسيرا من محرري صفقة شاليط منذ بدء الحرب على غزة. محافظة القدس تحذر من خطط إسرائيلية لتهويد باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك على غرار حائط البراق. شركة توزيع الكهرباء في غزة تقدر الخسائر الأولية بنحو مليار دولار مع تجاوز نسبة الدمار في شبكات التوزيع 85%. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق جيورا آيلاند يكشف لصحيفة معرفة العبرية تلقي بنيامين نتنياهو تحذيرا من احتمالية اندلاع حرب قبل نحو شهرين من هجوم 7 أكتوبر. صحيفة هارس العبرية تكشف عن تعرض مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة لغزو غير مسبوق من الفئران والجرذان القادمة غالبا من القطاع بسبب تأثيرات حرب الإبادة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تقول إنه رغم قلق تل أبيب من سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب إلا أن تدخلها مستبعد. إسرائيل تشترط على السعودية مقابل دعمها ضد الحوثيين الابتعاد عن محور تركيا وباكستان والانخراط في اتفاقيات التطبيع. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعتبر أن السعودية تواجه السيناريو الأسوأ الآن وخيبة أمل بعد رفض دونالد ترامب التدخل في قتالها مع الحوثيين في اليمن. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يفيد بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع جماعة الحوثي بشأن التطورات الأخيرة. الخارجية الإيرانية تنفي الادعاءات بشأن ضلوع طهران في الهجوم على منشآت نفطية سعودية أو علاقاتها بالتطورات الراهنة في اليمن. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يوعز بالتحقيق ضد الفيلم الوثائقي نازا وكل من شارك فيه وتحقيق بتسريب مواد سرية استخدمت في إنتاجه. أخيرا الأحزاب القومية الرئيسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تطالب بحق شعوبها في تقرير مصيرها بشأن البقاء ضمن بريطانيا أو الانفصال عنها. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورياضات بأس ومنصاتنا الرقمية.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أحنا أريد
12: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الثلاثاء 15 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. سعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. والصباح لا يحلو إلا برفقتكم ومع الزملاء. بداية مع الزميل سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية.
1: صباحكم بالخير.
0: الله يسعد صباحك. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك. وأنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. صباح الخير يا أنوار. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. يسعد صباحكم وين ما كنتوا، في بيوتكم، في أشغالكم، أو إذا لساتكم على الحواجز والطرق والأزمات في سياراتكم. يسعد صباحكم. وبعد حديث الأخت المتعثرة امبارح صراحة كان بدها شوية تفكير. قديش ممكن نكون إحنا أصبنا الهدف في حملات التسامح، وقديش في ناس قابضة الموضوع جد. قديش لازم نبحث عن الاحتياج وعن الناس عن جد بحاجة. يعني مرات 2000 شيكل المتعثرة أو دين في صيدلية قد يكون مهم أكثر من حرق شيكات عمرها أكثر من 10 سنوات حتى لو كانت بقيمة 100,000. وست متعثرة وعليها أمر حبس عمل تسوية بينها وبين الدائن وتأجيل السداد قد يكون أهم من 1,000,000 مرة من حرق كمبيالات بقيمة 1,000,000 شيكل. وقد تكون الكمبيالات هاي مش معروف قرعة أبوها من وين. بدنا نركز وبدنا نهدى شوي. عن جد تكون تنازل لله ونأجل لله ونخفف عن الناس لله. بعض الفيديوهات اللي طلعت واللي شفناها بتخلينا ما نأخذ الموضوع جد. للتوضيح هون احنا لا نقصد ولا نقلل من قيمة الفكرة والحملة ولا القائمين عليها. بالعكس يمكن نكون احنا اول ناس استضفنا الزميل علاء الرماوي ورحبنا بالفكرة. بس اللي بنقصده احنا تدحرج الموضوع كالكرة بهذا الشكل. يعني اللي عمالنا بنشوفه، وخاصة لما تشوف فيديوهات لناس انت بتعرف انه ما عندهم لا شيكات يحرقوها ولا عندهم كمبيالات. وبدناش نحكي اكثر من هيك، بس خلي التركيز على نية الخير وعن جد ندور على الناس اللي كان الله بعونها. بس يمكن أنا أثق في صاحب سوبر ماركت يعني أعفى عن بعض العائلات بديون قد تتجاوز 2,000 أو 3,000 شيكل. عندي ثقة أكثر من حدا بحرق كمبيالات بقيمة 2,000,000 شيكل، طبعا حسب زعمه. وبعد حديثنا مبارح على الست المتعثرة وعليها هي وزوجها أوامر حبس، هي بتطلب بس انه تعمل تسوية وتأجل موضوع السداد شوي او تخفيف السداد. عشان كمان احنا ما نكون جزء من الترند، نسوكم من موضوع الترندات. هاي الامور مش فيها ترند، هاي الامور فيها حياة ناس، مستقبل اولادها. فياريت نرجع نركز كمان مرة ونشوف الناس المتعثرة اللي احنا بنقدر نساعدهم، سواء بالاعفاء او التأجيل او المسامحة او على الاقل تخفيف حدة المديونية بتأجيل الدفع.

والصراحة بدي أشكر الناس اللي تواصلت معنا مبارح بعد البرنامج، وتحديدا عشان قضية الأخت المتعثرة، وإن شاء الله أنه بكون في بوادر للحل أو للمساعدة. واللي بيحب يتواصل على أساس أنه يحل مش بس لهذه الأخت، لكثير من الأخوات المتعثرات، بيقدر يتواصلوا مع لجنة المتعثرين. عندهم كل الأسماء وكل القضايا، تقدروا تأخذوا من عندهم فعلا الناس اللي بحاجة والقضايا اللي عن جد بدها وقفة جدية.

وقافلة الشهداء مستمرة. وزارة الصحة تعلن عن استشهاد المواطن زياد محمد جابر 54 عاما برصاص جيش الاحتلال في أم الشرايط بمدينة البيرة. رحم الله الشهداء والله يكون بعون هالشعب.

اليوم رح نتابع موضوعين. الأول هو موضوع عطارة وشارع عطارة، وإحنا بتواصلنا مبارح مع الأخوة في بلدية عطارة أفادوا أنه في مشروع للشارع، هم بيستنوا فقط إحالة العطاء على أحد المقاولين، ولكن عشان نكون صريحين إذا كانت العطاء جاي من وزارة المالية أعتقد رح يكون في مشكلة في إحالة العطاء، لأنه الشركات مش عمالها بتقدم. عشان هيك يمكن إذا كان في تأخير على بداية هذا المشروع تأهيل الشارع، يعني على البلدية، بلدية عطارة وبلدية روابي بحكم أنه الشارع مشترك، أنه يقوموا على الأقل بتصليح بعض الحفر في الشارع. فياريت تسمعونا يا بلدية عطارة شوي أنه بتخفف على الناس بشوية ترقيع للحفر الموجودة بالشارع وتحسين وضع بعض المطبات. الموضوع الثاني في عبود، والموضوع عن سير العمل لمشروع تابع لسلطة المياه في بلدة عبود. وإحنا وصلنا شكوى من أحد المواطنين في عبود بقول فيها أنه يتم إغلاق فتح بعض الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية دون التنسيق مع أهالي القرية أو حتى إخبارهم بذلك. المشكلة أنه بوابة عبود المدخل الرئيسي عليه بوابة من الاحتلال، يعني بسكرها وبفتحها وقت ما بده، وبالتالي إذا كانت البوابة مسكرة والشوارع الفرعية اللي بتودي على القرى الثانية مسكرة، وين بده يروح المواطن؟

0: وإحنا تواصلنا مع سلطة المياه ومشكورة أنوار على هذا الجهود، وأخبرونا أن المقاول يقوم بإخبار المجلس القروي بجدول الأعمال والمجلس يقول عكس ذلك. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة نور عصفور رئيسة لجنة تسيير الأعمال في مجلس قروي عبود. أستاذة نور صباح الخير.
1: صباح الخير إليك
0: ولجميع المستمعين. يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية وكل الاحترام للجهود اللي بتقوموا فيها. يعني أستاذة نور، إحنا وصلنا صراحة أكثر من مرة على بعض المشاكل على مشروع سلطة المياه في عبود، ويعني الشارع الخط المؤدي كمان إلى منطقة عرورة وعجول. بداية بدنا نحكي عن عبود، يعني الناس بتقول إنه للأسف إنه المقاول ما بيخبر، وإحنا ما بنشوفش على صفحات البلد ولا صفحات البلد انه وين في شغل وين في اغلاق. يعني هذيك اليوم حدث انه الاحتلال اغلق بوابة العطارة ومتأسف عبود، وبالتالي الناس حاولت تيجي من شارع بيت ريما المؤدي لبيت ريما، كان فيه اعمال حفر ومغلق الشارع، وهذا اكيد حيسبب ارباك مش بس لأهالي قرية عبود، اكيد لكمان القرى المجاورة. احنا تواصلنا، بس بحب احكي تواصلنا مع سلطة المياه وقالونا انه كل شيء تمام، المقاول بخبر. هل هذا صحيح؟
1: يعني أخي، بداية بس بحب أن أوضح أنه اسم لجنة تسيير أعمال استلمنا مهامنا من حوالي شهر ونصف تقريبا. من أول ما استلمنا أعمالنا كان هذا الملف هو أول ملف باشرنا العمل فيه. اجتمعنا في المقاول وناقشنا معه كل الأضرار والملاحظات اللي تسبب فيها المشروع، وأكدنا أنه مصلحة المواطن وسلامته ونحافظ على البنية التحتية في عبود هي من أهم أولوياتنا كلجنة. طبعا طلبنا انه هو يعالج الاضرار، وكان من بينها انه طلبنا انه يعمل تصفيق لطبقه اولى للشوارع المتضرره، وهو التزم معنا بهذا الموضوع. وبلغنا كمان انه احنا ان شاء الله رح نتوجه بكتاب رسمي لسلطه المياه عشان نطالب بتعويض الاضرار اللي تسبب فيها واللي لحقت بعبود من وراء تنفيذ هذا المشروع. خلينا نحكي بصراحه، للاسف هو هذا المشروع كان يعني الضرر اللي تسبب فيه داخل عبود كبير كتير، خصوصا في الشوارع. يعني الضرر لا يصدق بصراحة، ويعني يستعد إنه إحنا نوصفه، ومش متوقع إنه يكون مشروع مثل هيك يسبب هذا النوع من الضرر. هذا الحكي طبعا غير إنه تسبب ضرر في الشوارع، صار في عنا كمان تعطيل بعدد كبير من عدادات المياه، وعرقل، غير إنه عرقل كمان حركة المواطنين. وطبعا هذه غير مشكلة الغبرة اللي موجودة، غير مخاطر السلامة أثناء التنقل. هذا كله يتوصل لدرجة إنه قبل أيام تبلغنا إنه في طفلة وهي متوجهة على المدرسة بالصف الأول، الطفلة وقعت بسبب الخصمة، وإحنا لسه عم نحكي إحنا على أبواب الشتاء، يعني بعد ما عم نحكي
0: إنه
1: بهذا الوقت بهذا الفصل بسبب الخصمة في طفلة وقعت، وطبعا تم نقلها لتلقى العلاج وإصابتها كانت مش سهلة. فإحنا بالنسبة لنا كلجنة تسيير أعمال، موضوع السلام العامة هو أكيد أساس إحنا ما رح نتكلم.
0: طبعا كل الاحترام. نعم
1: طبعا. هلأ بصراحة إحنا طالبنا الشركة أكثر من مرة إنه يزودونا ببرنامج عمل أسبوعي ويراعوا فيه ساعات الذروة لحركة المواطنين، وكان الهدف طبعا من هذا الموضوع إنه إحنا نقدر نبلغ المواطنين بالبرنامج بشكل أسبوعي ويكون عندهم علم فيه. طبعا البلاغ حيكون عبر صفحة المجلس الرسمية، وين المناطق اللي راح يشتغل فيها، شو المواعيد اللي راح يشتغل فيها. بس للأسف ما كان في استجابة من طرفه، ولا تم تزويدنا بجدول العمل نهائيا. ولكن امبارح تم اجتماع مع ممثلين الشركة المنفذة للمشروع، وحكينا وناقشنا معاهم كل الشكاوي وكل الملاحظات وكيف آلية معالجتها، واتفقنا معهم انه ضروري انه لازم يشاركوا معنا كمجلس بشكل اسبوعي البرنامج، واتفقنا انه كل خميس ان شاء الله رح يشاركونا اياه، هيك وعدونا. وكمان طلبنا منهم انه لازم يلتزموا باجراءات السلام العامه.
0: نعم.
1: يعني
0: من الجيد انه صار حراك في هذا الموضوع، ويعني احنا يعني للاسف بدخول للاسف لما تواصلنا احنا مع سلطة المياه قالوا لنا انه كل شيء تمام، ويعني انه الامور ماشيه بخير، واحنا طبعا الاقدر على وصف الموضوع هو الاهالي. والناس احنا بتتصل علينا تلفونات وبتكون الوضع مش تمام واحنا ما بنعرفش. يعني من الجيد اليوم انه يكون ان شاء الله بيكون في تجاوب, ومشكورين استاذة نور على هذه الجهود, يعني يعطيكم الف عافية. وتحديدا موضوع السلامة العامة, يعني صراحة احنا ليش ما بنشتغل في مناطق معينة بيكون عندنا السلامة العامة يعني كتير مخدينا بعين الاعتبار, بينما لما بنشتغل في بعض القرى بتكون السلامة العامة على هامش الموضوع. يعني صراحة هذا موضوع كتير مهم. ويمكن الجهة اللي بتقدر تضغط على المقاول صراحة لالتزام هذا الموضوع هي سلطة المياه بكونها يعني هي صاحبة المشروع, وبالتالي يعني في مسؤولية كمان على سلطة المياه في هذا الموضوع. يعني في كمان بعرفش إذا عندك فكرة ولا لا أستاذة نور, في مقطع ما بين عرورة وما بين عجول بسبب هذا المشروع تم يعني حفر الشارع وتم تسكير الحفرة ببطون. البطون صار كان مؤذي اولا, بعدين صار متهالك في حفر كثير, والناس بتشكي ما بين, ونحن نعرف واد عرورة يعني عليه حركة سير خاصة اللي بيجوا كمان منطقة الشمال ومنطقة مرات سلفيت. فيعني احنا اليوم هاي الشوارع الفرعية بطلت شوارع فرعية, صارت شوارع رئيسية وشوارع رابطة. يعني هل بالامكان كمان الحديث مع المقاول, انت كنتوا يعني لجنة في عبود يعني, عن هذا المقطع ايضا؟
1: بصراحة إحنا يعني صلاحياتنا فقط في قرية عبود, ما بتدخل أبعد من هيك. إحنا إلا شو هو بيشتغل عنا في عبود.
0: نعم. معنا احنا نتواصل فيها مع سلطة المياه, ويعني احنا بنخبر اهلنا في عبود والناس اللي بتسمعنا في عبود. اول شيء يسعد صباحكم, نقول لكم انه اللجنة اليوم المجلس القروي في عبود واللجنة مسيرة الاعمال اليوم بيشتغلوا على هذا الموضوع, وان شاء الله بكون في اخبار وتبليغ عن برنامج العمل بشكل اسبوعي عن الطرق المغلقة والطرق اللي راح تفتح. وفي موضوع السلامة عامة يعني أستاذة نور, بنتمنى أن يكون فعلا في إجراءات معينة, مش بس موضوع الحسمة يعني موضوع الحفريات اللي موجودة. بس أنا عندي سؤال, وانت تحكي عن الأضرار الجانبية اللي صارت بالبنية التحتية تحديدا, يعني ما بعرف ليش هيك بصير. يعني أنه إذا كان المشروع مش لازم يكون عنده أثر جانبي على البنية التحتية هالقد, ليش عماله بصير هيك؟
1: هذا بيعتمد بصراحة على طبيعة المنطقة. أحيانا بيكون على ما يبدو إنه الدراسات ما بتكون شفافة لطبيعة المنطقة اللي بتم الشغل فيها. اللي شاركنا فيه المقاول إنه طبيعة المنطقة ونحكي الحجر في عبود أو الصخر في عبود هي صعبة كتير, فبالتالي ما كان في قدرة إنه يلتزم بالخط كما يجب أو بالحفريات كما يجب. كان لهيك كان في نوع من الضرر الكبير على الشوارع. فهذا الحكي ممكن ما كان بعين الاعتبار وواجهوه عندما بلش الشغل.
0: نعم, يعني بنتمنى السلامة للجميع, وإن شاء الله بخلص المشروع على خير. والمشروع مدته طويلة لسه, احنا بنحكي لل 2027, فيعني كان الله بعون الناس, ولكن طالما راح يكون له أثر يعني نتائج إيجابية على الناس. هذا مشروع خط المي بدنا نتحمل شوي, ولكن موضوع السلامة أولا ما فيش فيه مزح, وثانيا موضوع إبلاغ الناس وحق الناس بالحصول على المعلومة هذا مهم جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذة نور عصفور رئيس لجنة التسيير الأعمال في مجلس قروي عبود, ونتمنى لكم التوفيق وكان الله بالعون.
1: شكرا لكم على الاستضافة.
0: يسعد صباحك يا رب, وشكرا لك جدا على المتابعة والاستجابة أستاذ نور. ضروري جدا أهلنا في عبود اتابعوا كمان أنتم من طرفكم هذا الموضوع, بلغونا شو بصير معكم, وإحنا دايما جاهزين. وإحنا بخصوص عرورة عجول ومفترق وادي عرورة, إن شاء الله إحنا رح نتابع الموضوع مباشرة مع سلطة المياه. ابقوا معنا بعد الفاصل, خلينا نصب عليكم. برعاية جوال

0: يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال.

صباحكم رضا وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3 ورسائلكم على تطبيق واتساب على 00970-592-421-2222 صباح الخير لكم متابعينا بداية على فيسبوك ومعلقين على البث المباشر. غازي نصيف يسعد صباحك يا غازي من القدس وإن شاء الله يا رب القادم أجمل وأحلى. حبيبي يسعد صباحك يا حبيب, تحياتنا أهل سلفيت. آية سويلم يسعد صباحك. محمود البيك يسعد صباحك يا محمود, تحياتنا إليك. ونعم محمود يسعد صباحك. أبو سفيان نايف طميزي, تحياتنا لأهلنا في إذنا يسعد صباحكم. وأهل الخليل يسعد صباحكم. عزام عبدو صباح الفل يسعد صباحك, تحياتنا أهلنا في طول كرم. محمد بركات الله يسعد صباحك أبو حميد وإن شاء الله آية الرزق يا الله. ومن رسائلكم على واتساب أول شيء صباح الخير للكل, يسعد صباحكم جميعا. أبو خالد خراز صباح الخير إليك. عصام صباح الخير إليك. أبو خالد أنت والركاب اللي معك. وأبو آدم يسعد صباحك. وطلاب الصف الأول بيسألوا وين الكتب. نجاح يسعد صباحك النجاح. وبعنان وأنس حميدات يسعد صباحك يا أنس. بكل الأسف الشديد حتى اللحظة عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج من رام الله, هذا حتى الساعة 8:10 إذا حد عنده تحديث. يسعد صباحك يا غادة. لو تبعتينا غادة لو سمحتي تبعتينا على الواتساب بتفاصيل عن هاي الطفلة. صباحك يا سندس. وأبو هاشم يسعد صباحك بكل, يا ريت تشوفونا موضوع مشكلة الكتب. الأولاد أخذوا كتب قديمة في مدارس بيتا ومخربش عليهم, بحكي عن الكتب. يا ريت في موضوع التبرعات السنوية الدخولية ما يضلوا المعلمين يحرجوا الطلاب قدام زمايلهم. يا جماعة الخير حطوا لي موضوع الكتب على جنب أصلا, يعني حتى في موضوع التعثر المالي للمدارس والأقساط ممنوع الطفل يعرف أنه هو أصلا متعثر أو متعثر أو متأخر في الدفع. أرجوكم يا معلمين الأفاضل ومدراء المدارس, أرجوكم ما تحرجوا الطلاب قدام زمايلهم على موضوع السداد القسط المدرسي أو الدخولية زي ما بنسميها. مش معقول يا جماعة الخير. يعني أنا وصلني مرة معلومة عن أحد المدارس الخاصة في محافظتي رام الله والبيرة بدون ما أذكر المكان ولا المدرسة, على الطابور الصباحي كان وقف البنات اللي مش أهلهم مش دافعين الأقساط على جنب قدام كل الطلاب. شو في يا جماعة الخير, شو في؟ يعني عن جد حطونا موضوع الكتب على جنب والمناهج على جنب وإيش على جنب. بدها شوية يعني حسن تعامل مع الطلاب, مش ضروري الطالب نشعر بهذا الإحراج وهذا المأساة اللي احنا بنعيشها. يعني خلينا شوي يعني نستثنى ولادنا من الهم اللي احنا ركبنا من فوقنا لتحتنا. يعني أبو طارق طريف يسعد صباحك. أبو طارق بقول أنا مع المسامحة لكل شخص يستحق المسامحة, متفقين معك أبو طارق. كل بس اللي بأخذ مبلغ بسيط له سنين معه يدخن كل يوم 50 شيكل دخان أجنبي وحطه بسيارته بنزين ومعش يسد مبلغ بسيط, لو حط كل يوم 5 شيكل على جانب كان سد المبلغ زمان. والله معك حق, هذا مش متداين هذا ناصب, تزعلش مني أبو طارق.

احمد الصباحي، سعد صباحك احمد. بسمع في حكي بقول علماء الفلك بقولوا القمر رح يسقط على الارض بعد 56 مليار سنه. سبحان الله، نفس موضوع الانتخابات الفلسطينيه. تسمع حكي يا ابو حميد، صباح الخير. سلام بقول لك شو قصدك. ميسرة أبو دياك بقول بس اللي ما معه ما بلزمه مدارس خاصة. يا صاحبي، اللي ناس اللي كانت بتدرس ولادها مدارس خاصة وكانوا قادرين يدفعوا، في حال تعثروا عادي يعني، ما خلصتش الدنيا يعني، المدرسة بتستنى عليهم شوي، ما كل الناس بتستنى على بعض يعني. بس حتى اللي معهوش مرات بيكون لازمه والله. صديقي يا حسن، ليش انكرت يا منى سقر؟ طب احنا وصلتنا مناشدة من عائلة الرجبي، وبقول فيها الوالدة الحاجة امراج الرجبي مفقودة من يوم الأحد من الساعة الثانية ظهرا، لم ترجع حتى الآن. واللي بشوفها أو عنده أي معلومات عنها يرجى التواصل فورا على الأرقام اللي حطوها. واحنا بنشوف على الشاشة هاي المناشدة من آل الرجبي. إن شاء الله يا رب الحاجة فاطمة الرجبي إمراجي يعني ربنا يلطف فيها، وإن شاء الله يا رب بتبين على خير وبسلامة. وهاي المناشدة احنا كمان بندعو كل الناس، خاصة تحديدا في منطقة شرقي القدس، هي مفروض مفقودة من الزعيم أعتقد، فيعني بنحكي عن محيط منطقة شرقي القدس أو أي مكان. فياريت أي حدا عنده أي معلومة عن الحاج فاطمة الرجبي، هي بتقدر تواصلهم عن طريق الفيسبوك على أي واحد من المواقع القدس، موجود الأرقام التليفونات، موجود طرق التواصل معهم. يا رب خير، ويا رب إن شاء الله ربنا بيطمنكم عليها.

0: عبد الخصيب يسعد صباحك. لا انا ما نسيتكش، انت شكلك ما سمعت. انا حكيت طلاب الصف الاول اسالوا نص استلموا نص الكتب
1: يا علي.
0: يعني احنا كان مفروض معنا وزارة التربية والتعليم، بس لظرف سفر الاستاذ صادق كان مسافر ما زبط معنا خط التليفون، على الاقل هيك اللي بلغنا. فان شاء الله يعني راح يكون معنا قريبا. واحنا صراحة كنا نستنى، احنا ما رضينا ناخذ معنا وزارة التربية والتعليم في اول بداية الفصل الدراسي، كنا بنعطيهم مجال 10 ايام على اساس نشوف بعد استقرار الامور لوين رايحة، وان شاء الله تكون رايحة لاشي منيح. يمكن لازم نصير ندور على بدائل، على الأقل إحنا كأهل وكبلديات وكمجالس أولياء أمور، هننقذ أولادنا ما يمكن إنقاذه. عبد الخصيب بكلكم محطة سلفيت مسكرة.

مستخدمين طريق عورتا بحكوا لكم ما حدا يروح على حاجز عورتا، سكروا الحاجز، سكروا بوابات عورتا البلد ومسكرين تحت جسر أودلة. وصرة سالك بدون تفتيش، المربعة بحري. أنا بحب مصطلحاتهم على الجروبات لما بيبعتون المربعة بحري، يعني فاتح في شيء كل شيء تمام سالك هيك صح مفروض؟

طب الشباب بعتوا لي انه موضوع شارع عطارة والاصلاح الشارع, خلينا نحكي مع البلدية كمان مرة ونشوف اذا كان في امكانية للتعاون مع اكثر من جهة ممكن اصلاح الشارع ولو يعني بشكل جزئي الى حين.

ويسعد صباحكم أعزائي المستمعين والمشاهدين ومتابعين وين ما كنتوا. أبو خالد خرج صحتين على القهوة. هلا هلا ضايل كم دقيقة بطلع من شرب قهوتنا احنا. وأبو الكايد بقول نحن حقيقة في حالة ضياع في الرمق الأخير. بقصد الشعب الفلسطيني. حرام عليك يا زلم يا أبو كايد. يا أبو كايد احنا شعب لن يضيع والله وحياتك رغم كل اللي بصير.

في موضوعين احنا ان شاء الله قريبا كمان راح نتابعهم. واحد هو متعلق بشارع كفر عقب قلنديا، الشارع الرئيسي شارع القدس. وقبل 4 أيام كان هناك اجتماع لمجموعة من الأهالي مع جهات الاختصاص حول موضوع أزمة الشارع وما هي الخطط الاستراتيجية كما سموها لتخفيف الأزمة على الشارع. وإن شاء الله أنه فعلا بكون هناك في يعني خطة واضحة وقابلة للتنفيذ. هامشي

والموضوع الآخر رح نحكي فيه هو خط سير مواصلات بتونيا واللي صارت تمر من خلال بطن الهواء.

0: ما هو دلي مو.
1: يعني فيش مجال لازم المستوطنين يخنقونا ساعة الصبح. المستوطنين يسرقون نحو 300 رأس من الأغنام وحصانا تعود للمزارع يوسف فواز عواودة من منطقة الحيان في ديار دبوان شرق رام الله. الله يمسخها من الشعب وين بده يلقيها. والشعب كمان شوي, وهذا كنا نحكي فيه أنا وسلام قبل شوي على موضوع رمضان واللحمة الله يستر سعر اللحمة في رمضان بس والدجاج. أهو ناقص يسبك الدجاجات.

طب بخصوص كمان مرة موضوع خط بتونيا، وكان في دعوة امبارح للمواطنين بالالتزام بخط بتونيا، وأيضا السائقين العمومي بالالتزام الخط الجديد اللي بمر من بطن الهواء. والصراحة هذا يعني التغيير على خط بتونيا رام الله مهم جدا، لأنه رح يفتح المجال يعني لسكان منطقة بطن الهواء الوصول لبيوتهم بدون يعني ما يكون في هناك تقسيات الطلبات. يعني حرام والله صراحة، كان الناس تشكي كتير.

وفي أيضا موضوع بعتوني المجموعة من المواطنين حول سيارات درا سانا بيتريما والمناطق المجاورة التي تم نقلها من وسط مدينة رام الله باتجاه شارع الإرسال. رح نشوف هذا الموضوع كمان وتأثيره على الناس ونشوف ليش تم نقله هناك. ما كانت سالكة الأمور موجود في قريب نص البلد. المشكلة كمان المنطقة اللي انتقلت لها السيارات أصلا في شكوى على هذه المنطقة إنه ما في ساحة يعني مرتبة لهذا الموضوع, وأيضا فيش حمامات ولا مرافق صحية بالمنطقة هناك, وكانت هاي شكاوي سائقين.

أنس حمدات بقول هلا شلوا الحاجز, هو قصده شالوا الحاجز مش شلوا. أنت مش عارف تقرأ يا سلام. عين سين يا سالك, إن شاء الله يا ربي بيضل سالك.

0: وأترككم مع وائل كفوري مع سلام هذا الرواق.
1: يلعن فخيمتك بعزة فخيمتك.
0: تصدق مش أنا صح؟ وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وأنوار مطرية متابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش.
2: هلا عليك. هلا هلا هلا
0: هلا يا غالي. تحياتي لكم. الضرب ألف خير. السلام عليكم.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. استشهاد المواطن الخمسيني زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم منطقة أم الشرايط في مدينة البيري. مستوطنون يقدمون اليوم على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية بيك تكسا شمال غرب القدس المحتلة. محافظة القدس تحذر من خطط إسرائيلية لتهويد باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك على غرار حائط البراق. شركة توزيع الكهرباء في غزة تقدر الخسائر الأولية بنحو مليار دولار مع تجاوز نسبة الدمار في شبكات التوزيع 85%. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق جيورا آيلاند يكشف لصحيفة معرفة العبرية تلقي بنيامين نتنياهو تحذيرا من احتمالية اندلاع حرب قبل نحو شهرين من هجوم 7 أكتوبر. صحيفة هارس العبرية تكشف عن تعرض مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة لغزو غير مسبوق من الفئران والجرذان القادمة غالبا من القطاع بسبب تأثيرات حرب الإبادة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تقول إنه رغم قلق تل أبيب من سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب إلا أن تدخلها مستبعد. إسرائيل تشترط على السعودية مقابل دعمها ضد الحوثيين الابتعاد عن محور تركيا وباكستان والانخراط في اتفاقيات التطبيع. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعتبر أن السعودية تواجه السيناريو الأسوأ الآن وخيبة أمل بعد رفض دونالد ترامب التدخل في قتالها مع الحوثيين في اليمن. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يفيد بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع جماعة الحوثي بشأن التطورات الأخيرة. الخارجية الإيرانية تنفي الادعاءات بشأن ضلوع طهران في الهجوم على منشآت نفطية سعودية أو علاقاتها بالتطورات الراهنة في اليمن. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يوعز بالتحقيق ضد الفيلم الوثائقي نازا وكل من شارك فيه وتحقيق بتسريب مواد سرية استخدمت في إنتاجه. أخيرا الأحزاب القومية الرئيسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تطالب بحق شعوبها في تقرير مصيرها بشأن البقاء ضمن بريطانيا أو الانفصال عنها. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا.بأس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب الأحزاب السياسية في إسرائيل بين العامين 92 900 و1000 و21 و2000 ميلادي للمؤلفان أوفر كينغ وجدعون رهط والصادر عام 23 20 و1000 ميلادي دراسة واسعة للتطور الذي شهدته الأحزاب السياسية الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام المذكورة في العنوان، وهي فترة شديدة الأهمية لأنها شهدت حسب الكتاب تحولات عميقة في طبيعة المنافسة الحزبية وتراجع بعض الأحزاب التاريخية وصعود قوى جديدة وتزايد مركزية القيادات الشخصية في الحياة السياسية. وقد نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عام 23 20 ألف ميلادي. ليتتبع هذا الكتاب أهمية النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية باعتبارها ليست مجرد أسماء فحسب، بل هي لاعب أساس في تكوين النظام السياسي الإسرائيلي، إضافة إلى حجم العلاقة التي تربطها بالناخبين وتأثير ذلك في صندوق الاقتراع. وتكشف الفترة المشار إليها التي يغطيها الكتاب عن انتقال واضح من نموذج الأحزاب الجماهيرية التقليدية التي كانت تمتلك عضوية وتنظيما داخليا وهياكل سياسية مستقرة، إضافة إلى أحزاب أكثر اعتمادا على القيادة والشخصية السياسية والحملات الانتخابية والإعلام. ويبرز الكتاب بشكل خاص ظاهرة شخصنة السياسة الإسرائيلية، فقد أصبحت شخصية زعيم الحزب أكثر أهمية في تحديد هوية الحزب ذاته وقدرته على جذب الناخبين. ويظهر هذا التطور في تجربة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، ولكنه لا يقتصر عليه، إذ ظهرت خلال العقود الأخيرة أحزاب وحركات ارتبطت بصورة مباشرة بقادتها أكثر من ارتباطها بهياكل حزبية راسخة. كما يساعد الكتاب على فهم ظاهرة تفكك الأحزاب وإعادة تشكيلها وأفول نجم أحزاب أخرى. فقد شهدت إسرائيل والكلام للكتاب خلال هذه الفترة ظهور أحزاب جديدة وانقسامات وتحالفات واندماجات واختفاء أحزاب كانت في السابق جزءا من الحياة السياسية في النظام السياسي الإسرائيلي، وترافق ذلك مع تغيير قواعد المنافسة بين الأحزاب وتغيير علاقة المواطنين بها. ومن القضايا المهمة أيضا علاقة الأحزاب بالمجتمع الإسرائيلي، فالأحزاب التقليدية فقدت جزءا من قدرتها على بناء روابط اجتماعية طويلة الأمد، بينما أصبحت الانتخابات أكثر تقلبا وأصبح الناخب أكثر استعدادا لتغيير اختياره من انتخابات إلى أخرى، كما ارتبط ذلك بزيادة أهمية الإعلام والقيادات الشخصية والحملات الانتخابية. وبالنسبة لفهم الأحزاب الإسرائيلية تحديدا، فإن قيمة الكتاب إنما تكمن في أنه يقدم صورة تاريخية ومؤسسية للتحول من نظام حزبي تقليدي قائم على المؤسسات والأديولوجيات إلى نظام أكثر سهولة وشخصنة وتنافسا. ولذلك فهو من أهم المراجع لفهم أسباب كثرة الانتخابات والائتلافات والتشكيلات الحزبية المتغيرة في إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات تتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي رؤيا البلاغي وكامسي الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي في مشروع يستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للنقل العام في محافظة الديوانية. المحافظة قالت إن إنشاء المطار يمثل مشروعا هاما لدعم النشاط الاقتصادي، وأنه من شأنه تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح فرص اقتصادية جديدة أمام هذه المنطقة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بينما حذر من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع السعر إلى 150 دولارا للبرميل الواحد. البنك رفع توقعاته في الأسبوع الماضي لمتوسط سعر خام برنت ل 83 دولارا للبرميل خلال نصف الثاني من هذا العام، كما رفع تقديراته للعام القادم إلى 75 دولارا للبرميل الواحد.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت أي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهماً قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: يا صباح الخير والسعادة والفل والصحة، صباحكم أجمل وأحلى صباح مع راية أف أم، ومع أحلى صباح اللي فعلا هو بيطل عليكم الآن. أحلى ولا أحى صباح؟ مش عارفة، بكل الوسائل وبكل التسميات شو ما تعددت الفكرة واحدة. ها شو بدنا نحكي اليوم؟ ما جاء عبالي أحكي حكم، ولا جاء عبالي أحكي أقوال مأثورة، ولا جاء عبالي أحكي إشي ولا مقدمة، جاء عبالي أحكي أصلا. مزاج الأوتار الصوتية عندي متخربط، ليش أحكي أصلا؟
1: ليش أحكي؟ شبيك شبيك
0: شو أحكي؟ أعطيني فكرة وأنا بكر وراها. نشوف علي ماضي شو باعت لنا، نشوف علي ماضي إذا باعت حكمة ولا لا. علي علي علي علي علي ماضي مريحني اليوم، هو الحكمة من عنده. بيقول لك لا دواء للحماقة، يعني الأحمق ملوش دواء، ولا دافع للحق، ولا صحبة للمغرور. صح، المغرور ماله صحاب، خليه حل عنا. أما الغادر فلا عهد له، 100%. شو بتعطيني مواعيد وبتعطيني مع عهود لواحد غدار؟ نقطة وانتهى، انساك، اسحبه من حياتك. الغافل ملوش نور، الله يا ربي ينور عقله ويبطل غافل. ولا إيمان لمن لا عهد له. النتيجة من جنس العمل يا أبو أحمد. واحد سيء، كيف بدها تكون النتيجة إنه ربنا يعطيه أشياء منيحة؟ اللي بتعمله بتشوف خيره، شو بتعمل شو بتحكي في هاي الحياة أكتر ما بتحكي، لا شو بتسوي، الأفعال النتائج بتكون حسبها. واحد زائد واحد يساوي إيش؟ إيش عملته زائد إيش عملته شو بيساوي؟ أما الحكي فكلنا بنحكي، حكي الجميل كلنا قادرين نحكيه، حكي اللطيف المنمق كلنا عارفينه، حتى رؤوس الإبادة رؤوس القتل والظلم بيعرفوا يحكوا وبيعرفوا يقولوا عن الفضائل وبيعلموا العالم شو يعني فضيلة وشو يعني أخلاق. فبالحكي لا تزين الحكي، لا تحكم على حد بحكيه وكلامه. يا الله شو حليوة، يا ربي شو كلامه لطيف، الله على قلبه.
2: اللي بتقول عليه الست ده
0: ما فهمت؟ وهل يعني مطلوب مني أعيد؟
3: أنا ما أعرفش يا ست هاني،
4: أنا ما أعرف أقول عبارة.
0: أنا الكلمة بتطلع مني بالموت، أعيد ما بعيد. واحدة من التصرفات اللي الإنسان لازم ينتبه لها إنه في شغلات عندك متوفرة بحياتك بس مش موجودة عند الآخرين. سيارة فخمة حلوة جديدة مصرياتها كتار، عندك بيت حلو كبير ملك حوالي جنينة، يمكن فيلا، يمكن شقة كتير حلوة مرتبة فخمة. ما في داعي إنك تفرج الآخرين بنية المباهاة، أنا عندي بس أنت ما عندك زيي. تواضع تواضع تواضع، كل من يتواضع لله رفعه، رفعه لفوق أكتر وأعطاه أكتر. احكي الحمد لله. صباح الورد يا خلود داغر، ومش صباح الخير للوصفات الوصفات الشعبية هاي اللي أعطيتوني إياها، مش صباح الخير إلها. شوفوا شو عملت في صوتي هذه خلته أسوأ. ابصر شو زنجبيل، ابصر عسل، ابصر يعني العسل فيه شفاء، بس أنا يعني ما أكلت عسل، بس يعني قصدي بعض الوصفات ما جابت نتائج كويسة سريعة مضمونة. تعرفوا أنا في شغلي ما في مجال أعطي أسبوع لصوتي للراحة. صباح الورد لأنس، لا مش لأنس، أنس كاين باعت مش لأحلى صباح، بس أنس حميدات يسعد صباح وإذا لسه معنا على السماء. أول حدا أبو عنان اليوم، هلا أبو عنان. أبو جواد درويش، مشاوي الزغلول، الفحم مولع والسيخ شغال والجوع ممنوع. مثلا ليش ما حكوا في الوصفات الشعبية للإنفلونزا تحديدا وجع المفاصل؟ ما تقوليش اشرب سخن، تعال احكي لي كلي زغلول، كلي من مشاوي الزغلول، كلي لك سيخين ثلاثة بالطيبي. ما سمعتش حد حكالي هيك، مع العلم انه لو فعلتها لوجدت النتيجة رائعة. والعنوان مش صعب، تواصلوا مع ابو جواد بعطيكم العنوان بالملي.
5: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف.
0: لا لا، ابو جواد، ابو جواد لازم يعطينا العنوان. صباح الورد يا منى، ان شاء الله اكون احسن زي ما انت سامعه. احسن ولا لا؟
5: شيني اكسترا.
0: شيني اكسترا ماله؟ ماله شيني اكسترا؟ سيدي منصور يا بابا، تعرف شو عنده؟ احلف. شيني اكسترا اليوم عامل اشي، اليوم وبكره، اليوم وبكره، بس مش بكل الفروع. لحمه الخروف الطازه، عروض كبيرة وبأقل الأسعار. لحمة الخروف، يا سلام يا سلام، بتحس حالك كأنك في الزغلول، بس أنت مش في الزغلول، أنت في الشيني إكسترا بتتسوق. الواحد كيلو ب73 شيكل فقط في فروع البيري شارع نابلس وأم الشرايط وكفر عقاب الفور سيزن. أظني كمان في الشيني ميني في شارع نابلس في البيرة. صباح الورد يا حسن أسعد، ما تكتروا اليوم صباحات جوا الرسائل، ما تحشوهاش معلومات. صباح الورد يا سندس، أهلا أبو خالد الخراز وإم رواد، صباح الفل والياسمين يا إم رواد. إليك وللطيفين الحلوين وماريا اللي رايحة عند تيتا بعد الروضة. هو في زي التيتات يا ام رواد، ما اغلى من الولد لولد الولد، ولد الولد بحس بهذا الحنان. Ladies and gentlemen. نعم تفضل. This is evolution. ولو evolution مرة واحدة. طب انت عارف شو يعني evolution؟ سلام سلام، عارف شو يعني evolution؟ This is evolution. شو يعني evolution؟ يلا ترجمها
6: بانجليزي دي يا مرسي.
0: ولا شو بنغلاديشي؟
6: انا ما اعرفش يا ست هاني. انا ما بعرف اقول على طول.
0: مهما كان الغسيل، لا الجلي كتير مكوم وصعب. إجت شركة البريق وعملته كتير الجلي سهل وإيزي ولطيف وحباب، خلته أحلى شغلة. ليش بتكرهوا الجلي؟ نعم someone is knocking, knocking, knocking. Someone is someone is أنو اللي ساعدك في إنه evolution هي الثورة؟ بس مين ساعدك في ترجمتها؟ مش علاء، مش علاء البرغوثي. ترى البراغثي شاطرين في الإنجليزي، كلهم شكر وهيك بتحسهم بريطانيين.
6: لما أشوف الراجل ده فضحني في كل حتة وعملها.
0: هو جمع برغوثي براغثي، وفي كمان البرغوثي الأرجنتيني الرائع. صباح الورد يا هديل، أهلا وسهلا فيكي وصباحك. لا شفتي كيف أنت مكترة الرسالة. لا لما الكفاح إيمان صديقة، هيا عيد ميلاد سعيد إن شاء الله 120 سنة لأغلى هيا يا هديل. مجهد مناصرة، صباح الفل وإن شاء الله كانت رحلتك عطول كرم مبارح حلوة ومنيحة ومفيدة. شكرا خلدي يغباري، الله يسلم قلبك. ميمون عياد، صباح الفل والورد والياسمين. وين وصلنا؟ وين وصلنا مع الشاشة؟ وصلنا عند القهوة التركية سريعة التحضير رفيعة المستوى رفيقة السفر. في منها 100 جرام، في منها 70 جرام قهوة، طعم القهوة الأصلي بدون هيل، نكهة أصيلة للضيافة كتير سريعة، ما في بتغلب، وسريعة الاستعمال وسريعة الشرب. القهوة التركية من زحمان في كل فروعه. زحمان متعدد الجنسيات، لوجيستيك قوي. الله يسلمك أمير فرحات، عزام عبدو، قاسم سلامة، محمد عابد. سعد صباحك يا إيمان. إيمان بتقولي كأنه صوتك زي التعبان. لا والله مش تعبان، كل هاد وشكله تعبان. أصعب أمراضي أو أصعب وقعاتي المرضية بتصير في صوتي، والله أعلم ليه.

أهلا وسهلا يا مصطفى الترابي، ولكل صديقات أحلى صباح أحلى صباح. شوكولاتة تشيكي تشيكي تشيكيتا بطعم الشوكولاتة فريسكو، كمان البودينج تبع فريسكو الذي يؤكل بالملعقة، هذا للأطفال ولا الكبار؟ أنا بحس أنه الكبار بحبوه أكثر من الصغار. فريسكو البودينج شوكولاتة تشيكي تشيكيتا. فريق الدعم والاتصال جاهز على مدار الساعة. ألو برد عليك، ألو بدي، ألو ما بدي، ألو بدي أسأل، دائما جاهزين في بنك القاهرة عمان 1700 701 701.

شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: جنادي إن كنا.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينامومتر الشمال. وللطلب والاستفسار 0522-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إسحيم.

خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: بقول لك هاي الأغنية الرسمية والوطنية لفنزويلا من باب نكتة السوشيال ميديا. مش عارفين طلعها أول واحد
1: بايخة.
0: مش خطفوا رئيسهم, خطفوه من القصر الرئاسي هو ومرته, فخطفوني هي الأغنية الرسمية, يعني الأغنية الوطنية من باب المزح. صباح الورد أم حسن قلود وزياد بريكي, صباح الفل. تحية لسيد أبو آدم ملك المشاوي في جنين. يعني أنت يا أبو مين؟ أبو آدم بضارب على الزغلول ولا شو وضعه؟ حتى لو كان في كل واحد في محافظة مش مسموح. صباح الورد أنس رداد وعماد رعد, إلك ولا رامز عبد الباقي عبد الله الجوهري. أبو زياد بيقول لي بأول برنامج في آخر البرنامج وين مكان احكي شو ما بدك. صباح الورد. غادة بتقول اقلبوا الأدوار, يعني سلام يقدم البرنامج وأنا أحط الأغاني. أنا بتكعبل إذا بشتغل مكانه, بتكعبل بالطول والعرض. هلا عندي رؤية فنية, مش هيك الفكرة, تطبيقها صعب. خصوصا انه علاء البرغوثي اصلا اليوم جاي وكالبين البرامج, يعني زمان كنت اشتغل هندسي ما عندي مشكلة, اليوم لا
2: لا واثقة من نفسي.
0: لا لا زمان كنت اعرف, اليوم هذا البرامج اللي بتحطوها صعبة واحكي كمان انها سامحني مش عنك, عنه البرنامج. AI يعني هلا بسمعني الاي اي, قال كل الاحترام للاي اي. اذا الان اسمحوا لي ننتقل الى طول كرم. فيوم السبت القادم ان شاء الله محافظه طول كرم, مدينه طول كرم, راح تكون محتضنه لمهرجان العنب والمنتوجات الريفيه. بلاحظ انه كل المحافظات تقريبا صارت تعمل مهرجانات سواء للعنب او لمنتجات اخرى وتحديدا للصناعات الوطنيه. كمان هذا إشي كتير جيد وممتاز, وشكرا للإغاثة الزراعية العاملة في كافة المحافظات اللي بتحاول كمان بجهودها في بعض المحافظات إنها تعمل مثل هيك معارض ومهرجانات وتقوي المنتجات والمنتجين الفلسطينيين. الدكتور عاهد زنبيط هو مدير جمعية الإغاثة الزراعية في طول كرم. أهلا وسهلا فيك دكتور, يسعد صباحك.
3: أنا وسهلا فيكم, سعد صباحك, صباح المستمعين جميعا.
0: صباحك طيب, أهلا وسهلا فيك, وما شاء الله يعطيكم العافية دائما نشيطين. في كل يوم في إشي جديد مع مزارعين جدد, مزارعين قدامى, أراضي زراعية تستصلح من جديد, فيعطيكم العافية على دوركم هذا من عشرات السنين. ولو حكينا على المهرجان العنب والمنتجات الريفية, هو يعني اثنين في واحد أو أكثر من اثنين صح؟
3: صح.
0: إيش طبيعة المنتجات اللي حتكون أستاذ دكتور؟ شو اللي راح يكون في هذا المهرجان؟
3: يعني أولاً أرجع على البداية, إنه أنا بأكد على إنه هذا واجبنا إحنا كإغاثة زراعية إنه إحنا نكفي الأجانب المزارعين, باعتبار إنه إحنا يعني مؤسسة وطنية وانبثقت وانطلقت من أيدي ناس وطنيين ويعملون مع الأرض, وبالتالي أصبح واجبنا إنه إحنا ندعم المزارع والمزارعين ونقف إلى جانبهم في كل محطات في كل المحطات. ما يجري هذه الأيام هو في إنتاج عنب سواء من الخليل أو من بيت لحم أو من جنين. إحنا يعني بالشكل العام سنويا بننظم مهرجان أو تسويق للعنب التلحمي والخليلي والجنيني. هذا العام إحنا يوم يعني قبل أقل من أسبوع أنهينا, أو قبل عدة أيام أنهينا مهرجان العنب أو أيام تسويق العنب في الخضر, اللي حقق نجاحات يعني مذهلة. يعني تم بيع حوالي 45 طن من العنب. أنت بتحكي عن حوالي يعني داخل 400,000 شيكل, استفادوا منه جمعيات تعاونية, نساء, مزارعين. هذا كل الأمور هي اللي من شأنها تدعم المزارع الفلسطيني. إحنا ما وقفنا هون, يوم الخميس راح يكون في عنا نفس الأيام التسويقية موجودة في البيري, ويوم السبت إحنا بنحضر لمهرجان كبير في طول كرم للعنب وللمنتجات الريفية والمشتقات العنب, زبيب, دبس,
0: المنتجات الغذائية,
3: ملبن, ملبن, وكل هذه الأمور اللي في هناك يعني
0: والعلاقة بالتي التين كمان لأنه كمان موسم التين كان بعتقد اليوم أواخره كمان القطين وهي الشغلات.
3: نعم موسم التين والقطين وكل المنتوجات الريفية
0: والجوافة
3: طبعا النساء. وبعض الاستوائيات كالجوافة الأفوكادو المانجا من مناطق القيلي بالذات وبعض المنتوجات الريفية اللي من طول كرم وبعض الزراعات الموجودة من طول كرم. يعني بنحكي عن مهرجان كبير بس هو بالأساس هو للعنب التلحمي والخليلي والجنيني انتوفر
0: أساسي
3: الجنين لأنه انتهى الموسم في جنين تقريبا وسيكون هناك الكثير من الزراعات الغير تقليدية يعني الموجودة كان في ورقيات في راح يكون خضار يعني بأنواع جديدة أو بتهجين جديد يعني خلينا نسمي بإبداع مزارعين جدد بكل هذه الأمور اللي احنا بنعرضها هي يعني بالتأكيد أنا بدي أكد للمستمعين على أنها هاي منتجات عضوية خالية من السميات ما فيها ولا شيء تشرف عليها الإغاثة الزراعية
0: يعني
3: الإغاثة الزراعية
0: نعم
3: يعني عندما عملت الإغاثة الزراعية على تنظيم مهرجان للعنب أو أيام تسويقية للعنب الإغاثة الزراعية كانت قد تدخلت سابقا في الزراعة بما يسمى يعني دائما ما يسمى احنا بنسميه سلسله القيمه والتي تبدا من تجهيز الارض والزراعه والاشتال وحتى كل المدخلات الزراعيه وصولا الى الانتاج والتسويق
0: يعني عمليا
3: بالنسبه لنا
0: يعني عمليا اللي ممكن يكونوا المزارعين النساء اللي مشاركين بضاعتهم او منتجاتهم في هذا المهرجان هم اشتغلوا مع الاغاثه الزراعيه او الاغاثه الزراعيه اشتغلت معهم باي مرحله من المراحل صح
3: تقريبا في كل المراحل تقريبا في كل المراحل الإغاثة الزراعية زي ما حكيت لك تعمل على ما يسمى بسلسلة القيمة سلسلة القيمة والتي تبدأ من تجهيز الأرض والزراعة وصولا إلى الإنتاج والتسويق لهذا السبب احنا معنيين بان نسوق هذا المنتج لمزارعنا حتى انه احنا يعني نقدر نقول ان نقدر نثبته ونعزز صموده في ارضه هو اصلا المزارع ثابت صامد بيخدم ارضه باقي فيها بحافظ عليها ولكن هو بحاجه الى تدخل سواء من المؤسسات الرسميه او الاهليه كالإغاثة الزراعيه الى تعزيز هذا الصمود وبقائه في ارضه وبالتالي زي ما بنعرف ان احنا صراعنا مع الاحتلال هو صراع على الارض ان يعني واحنا بنلاحظ انه كيف الاحتلال هالايام انه هو بحاول يقتلع المزارعين من اراضيهم بتهجيرهم بالتهجير بالتجريف بطردهم من مزارعهم بكل هذه الامور لهذا وجب علينا انه احنا نقف لجنب المزارع اللي هو المتبقي الوحيد لدينا في الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في شمال الضفة الغربية حيث يعني من 7 أكتوبر 23 لليوم المزارع كثير من المزارعين ما بيستطيعوا يوصلوا أراضيهم كثير مزارعين بتعرضوا للاضطهاد يومي في أراضي خلف الجدار اقتضمها الجدار بالداخل لحوالي في طول كرم لحالها 25 ألف ذنب المزارعين لا يعني وصلوها بجزء مرة لثلاث أربع أيام من 23 لليوم وبالتالي هذا ومعظمها مزروعة طبعا هذه الأراضي جوا كانت بالزيتون أو بالفواكه
0: صحيح.
3: أو بالفواكه الاستوائية نعم. وكل هذه الأمور هو لا يستطيع تشكل مصدر دخل أساسي لهم وموجهين إحنا على موسم زيتون كمان موسم الزيتون هذا يعني 25 ألف دنم في طول كرم اللي خلف الجدار 20 ألف دنم منهم مزروعات بالزيتون وهذولا بشكل مصدر دخل أساسي للمواطنين وفي ناس مصدرهم الوحيد اللي هو بيكون خلف الجدار لهيك إحنا كواجبنا كإغاثة زراعية نكمل المشوار مع المزارعين ومن خلال تنظيم مهرجانات أو أيام تسويقية للمنتجات الزراعية جميعها يعني كان عندنا قبل أيام قبل أسبوعين حوالي للعنب في جنين نظمناه في طول كرم يعني اللي سيكون عندنا العنب في بيت لحم هذا كله التسويق بيعزز من صمود المزارع أنا لما بحكي عن حوالي 400 ألف شيكل بيع هذول كلهم دخل للمزارعين والمزارعات والجمعيات التعاونية هذا بيعزز صمودهم
0: على الأقل بيعرفوا أنه في حدا معهم أو بيساندهم أو بيساعدهم بشكل أو بآخر
3: 100% هون وجب على المواطن الفلسطيني الآخر يعني اللي المشتري أنه أرضى أيضا يرعى من المزارع لأن المزارع يعني هو بدون دعم وتسويق هو ما بيقدر يستمر لأنه يعني تقريبا معظم المزارعين هم مديونين سواء كانوا مديونين لا لا للمياه، للأسمدة، للدخلات
0: للأشتال،
3: الزراعية،
0: نعم،
3: للأشتال، لكل هذه الأمور،
0: السماد
3: كل
0: والرش،
3: المزارعين
0: نعم.
3: رغم هيك هم صامدين وثابتين في أراضيهم. إحنا واجبنا إننا نيجي نثبت هذا الموضوع ونعزز صمودهم حتى إنهم يستطيعوا أن يستمروا في عملهم،
0: هذا
3: وهذا حقق نجاحات كبيرة، وحققنا فيه إحنا كهيئة زراعية نجاحات كبيرة في هذا الموضوع.
0: أقل واجب عند المستهلك إنه يحاول إنه يدعم المزارع بإنه يشتري بشكل مباشر منه، أصلاً هذا بوفر على المستهلك وبفيد المزارع. طيب
3: 100%.
0: دكتور عاهد، وين رح يكون المهرجان يوم السبت من الساعة كم للساعة كم علشان اللي بيكون قريب عطول الكرم اللي حابب كمان يزوره ويكون موجود؟
3: اولا يعني راح يكون المهرجان هو امام مبنى بلديه طول كرم، في ساحه هناك امام المبنى
0: تمام.
3: في بلديه طول كرم،
0: نعم.
3: وفي هناك سوق اصلا، يعني سوق خضار واشياء، في هناك سوق راح يكون بجانب هذا السوق. هذا واحد. رقم اثنين، انا لازم انوه على انه احنا طبعا نكون في هذا بالشراكه مع بلديه طول كرم ووزاره الزراعه والغرفه التجاريه وكافه مكونات طول كرم. احنا بندعي اهلنا كمان بالداخل المحترم انهم في ايام السبت انه اتيحت لهم الامور للوصول الى طول كرم ان يقوموا بزياره لهذا المعرض، وتواصل معنا جزء منهم من الداخل المحتل على انهم راح يكونوا موجودين اذا تيسرت لهم امور الدخول الى طول كرم. واحنا بنعرف جميعا ان طول كرم تتعرض لحصار كبير والوصول اليها مش سهل، وبالتالي احنا كل اللي بدنا اياه انه احنا ندعم هؤلاء المزارعين حتى احنا نعمل يعني كل التبادل التسويقي ما بين المحافظات، يعني زي مثلا الخليل والبيت لحم تشتهر بالعنب، طول كرم تشتهر بالخضار او بالورقيات، مناطق ثانيه
0: تبادل، نعم،
3: باشياء ثانيه، وبالتالي هذه عمليات التسويق من شأنها انها تدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وبالتالي بشكل عام احنا بنقدر نعزز صمود هذا المزارع اللي يوميا بشكل يومي بيجينا أخبار على أنه هناك تجريف، هناك طرد، هناك اقتلاع، هناك مضايقات، كل هذه الأمور. رغم هيك المزارع
0: ما زال على
3: ثابت لحاله،
0: نعم،
3: ولكن مطلوب منا أن نثبته ونعزز من صمود.
0: هذا دورنا. شكرا جزيلا دكتور عاهد زنابيط. أكيد لنا حديث في المستقبل القريب إن شاء الله عن موسم الزيتون والإغاثة الزراعية، ما تفعل وما تحاول أن تفعل لإغاثة المزارعين. شكرا جزيلا لكم في طول كرم. يوم السبت القادم مهرجان فيتامينات. صباحك، شكرا.

اليوم لو تحكي للعروس اطلعي بعد شهر يا عروس على العنب تعمل لك مشكلة. نعم لسه عروس، بدل ما ياخدني عمل أظافري على عنب. الموضوع يا ريت في الكحة بيروح. يا سلام. منروح نرجع لعدنان الشعيبي اللي بيصبح على محمد عبد العظيم، بقول له شكرا ألف شكر على عزيمة مبارح عند الزغلول، ويا هيك الزغلول يا بلا معاجبه كتير عدنان. وبالنسبة يا محمد للموضوع الثاني اللي بيناتكم فرح يضل سر للأبد كما يقول عدنان، والله ما رح يطلع منه ولا لحدة ما رح يحكي فيه، خصوصا إنه عن الزواج. فضح. صباحك يا منير أبو غليون، حبيب أبو زريق، مش عارف إذا صبحت عليكم ولا لا. أبو مازن وخليل المدهون وأبو رامي وإبراهيم وإمسالي محمد أبو فخيدي كمان على الخال عدنان الشعيبي، الخال اللي بفضح صاحبه عدنان الشعيبي. محمد بيقول لي إنه عدنان الشعيبي مخضرم، وبالتالي مخضرم لأحلى صباح. لما يسمع الموسيقى البداية بتحسه بده يعمل دبكة. هذا هو الناس اللي احنا منحبهم من نوعية. صب عليكم ام مريم، سلامات لإلك وللوالدة ولأختك ام عبدالله، لكل الأهل بفلسطين أكيد بهدوك السلام، بنهديك السلام كله، تعالي خدي. نجود بتقول خلي سلام الأطرش يشغل شاشة رايا تي في معلقة. لا يا نجود، عندك معلقة، عنا كل شي تمام، انت اعملي ريفرش او سكري وارجع افتحي. نقدر نصبح على سائد خنفر، كيفك يا سائد؟ عم بسمعنا من السيارة يا سائد، امشي شوي شوي. مصور شاطر سائل، شاطر مثل رز الكامولينو، شاطر بيتأقلم، حطيت له مي شوي بيتأقلم، مي كتير بيتأقلم، حطيته مع بازيلا زاكي، مع بتنجان زاكي، كل الوصفات زاكي.

0: ما هو يا سائد الكامولينو ابن خال بنت عمه للضيافة الحبة الطويلة. أنا نسيت إنه بلديات هو والضيافة. آلي خنفر كلهم مسيطرين على الضيافة. هم أصل الضيافة. في سلة الظهر.
1: شداد الضيافة.
0: مع لبن رايب الجنيدي. واو. إذا الأوزي. بعدها فريشة. بعدها فنجان قهوة عربية بالرغوة من زحمان. يا عيني على الرواء. اللحمة من وين؟ من عند الزغلول. أما بالنسبة للشيني إكسترا اليوم وبكرة الكيلو تبع لحمة الخروف 72 شيكل. اسحب مصاري أو خلي بطاقات بنك القاهرة عمان تبين. مين

صباح الورد لأم عماد ولمهجة قلبها بنتها داليا جبارة في عيد ميلادها. إن شاء الله بتشوفيها محامية كما تتمنين، الدافع عن المظلومين. الله يهدي بالنا جميعا يا أم محمد الخليلي. أحمد الصباح بيقولكم لا تشمت بأخيك فيرحمه الله ويبتليك، ما أشنع الشماتة. بس أحيانا بيكون حدا ظالم يا أحمد، يعني أنت مستني ربنا يعمل فيه إشي، يا رب بتقول من سنين حسبي الله فيه، معقول لما يصير فيه إشي سيء يعتبر شماتة؟ حدا مستني من سنين يسقط فسقط. نايف طمازي بيقول لي خدي إجازة. سعد صباحك يا نايف. أنا مش حابة أخذ إجازة. محمد السلامين، لا رأي للبخيل في الكرم ولا للجاهل في العلم ولا للجبان في الشجاعة ولا الغادر بالوفاء ولا الأناني بالعطاء. فلكم مش دور، روح لف وجهك وما تبدي رأيك. عبود بقول لي رشح الصيف أقوى من حد السيف. أنت كمان صوتك من صوت مثل صوتي له شهر. هذا رشح على زكام، على التهاب حلق، على أوتار، كل شيء ضارب خربنا. صباح الورد يا عامر السرور، أمل السرور عفوا. أحمد النبالي كمان بيقول لي الصحة أهم من الشغل، خدي إجازة. لا تهتموا لا تهتموا، إن شاء الله إن الشغل هو اللي بيقويني هالفترة. الله أكبر ما أشطرني. الله يحميني من العين والحسد والغيرة والكيد والبلا. تبعتك.

0: ايش ممحال اخ؟ في اشي بمحي الحبر، شو اسمه؟ خضر العطاري او ام عارف عطاري، صباح الفل اليك ولهنا ابو عزيزة ام محمد، ان شاء الله نهارها سعيد. شكرا يا ناصر منصور، ربنا يفك اسر كل الاسرى وتحديدا بشار الحاج من اجنسن يا ان شاء الله. تحياتي يا وجدان إليك ولفاطمة، ما بعرف مين فاطمة بس صباحها فل وعاشت أساميهم فاطمة.
1: ما دخلت عليكي بعمري نفسي كريمة، صرفت هيكي من

الفاتورة، الفاتورة بيقولها خليها تطلع علي وعليكي لأنه ظهره انهد. ليندا أم أحمد سلامة كتفك يا أم أحمد، بده راحة، بده أدوية وتدليك وزائد راحة. شكرا أم سالي، لمجد الله، صباح الورد لبنات مشغل أم كامل. شكرا آيات رمضان، إن شاء الله إنه هذا الصوت بيروح بكرة. أهلا يا عصام، علا أبو عون، أبو مراد، ولا أمونة اللي بتحب الليمونة، في برائحة الليمون ولا أطيب ولا أزكى، أزكى على الريحة. منقول إحنا عن الريحة زاكي صح؟ اللي هي سمارت صابونة الإيدين، تغسل إيديك وكأنهم معطرين.

سندس اليوم أول حدا رح يرد علي ويجرب القهوة التركية الخاصة تقدمها زحمان. أسامة بصب عليكم وعلى فايق مسلم، تحياتنا لأهلنا بنابلس. هلا بمنى، أهلا برامز ولا عماد الرعد وأبو إدريس. أتمنى لكم دائما السعادة والانبساط يا أم جهاد مناصرة في كل المحافظات وين ما رحتوا. أبو سامر بصب على أولاده سامر وتاليا وسمر وعلى زوجته الله يخليهم. قهوة أم رواد الزاكي والمفضلة هي القهوة التركية اللي لازم كمان تجربها من زحيمان. أم مصطفى كمان ولا عاملة إشي ولا إشي. أم مصطفى كمان بتقول رايا تي في في مشكلة عندها مش راضي يفتح. هاي شكوتين يا فادي ماضي. يا سلام الأطرش يا شباب التكنيشن.

0: أمونة. شكرا لأبو مراد على العزومة. والزغلول بتقول بتنصح الجميع أنهم يجربوه خصوصا السيدات لما ما يجع بالها تطبخ. الزغلول يقوم بالمهمة.
1: شوف انت جاي منين وانا جاي منين, شوف انت رحت فين.
0: الله يسلمك, او الله يسلمك صاحب الرسالة بيقول صوتك اذاعي وبعطي تفاؤل بكل احوال. وحتى هو هيك والله ما بعطي تفاؤل, بعطي مرض هيك. سبعت لي اسمك. أبو جواد بيسأل سؤال إنه ليش الناس بتحكي ذبحنا خروف, أكلنا خروف, لحمة الخروف, ولكن ما بجيبوا سيرة لحمة السخل. زاكي مش دسم مش زفر. عاد السخل حرام, أنا بحب السخول, أنا بحب منظرهم, بحب أبوسهم. يا حرام شو لطيفين, ما بدي أجيب سيرتهم إنهم بندبحوا.
1: أنا سمعك الكلام, شوف انت نمرة كام.
0: من الحيوانات اللطيفة عن جد كتير, هو صغير هيك سخل صغير.
1: مش تمام, مش رايب فكري وحدي يا حبيبي.
0: فول باللبن. أبو سعيد الخراز, أبو خالد يسعد صباحك وصحة وهنا. لبن الجنيدي, جميد الجنيدي, ميكس مع بعض مع فول زاكين. اليوم تعبان طلال زيتاوي, نيالك عندك فرصة يمكن ترتاح. صباح الورد يا مراد مسلم. حسام البكري بيسألني شو نتيجة التحقيقات تبعوت مبارح اللي انت سامعه على الهواء. هذا اللي انت سامعه على الهواء هو نتيجة التحقيقات اللي حصلت مبارح. رايا تي في شغال صبايا على القناة الأولى, اعملوا ريفرش, والمستمعين كمان اعملوا ريفرش, سكروا ارجعوا شغلوا الشاشة كمان مرة رح تشتغل لأنه مش مبين عندنا أي مشكلة.
2: رايا اف ام بتناسب إيقاع حياتك.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان, خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد, وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة, سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه, خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة, طعم غني, نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية, طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك, عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس, شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية, المذاق الشامي الأصيل.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

أهلا صباح لكم ولانضمامكم ولكلماتكم. سعادي صباح الورد إلك ولكل المستمعين. وسعادي زوجته إلها كم من فترة بتزن على راسه بدها آيفون 17، شو يعمل؟ إما بتقنعها إنه نفس النسخة القديمة بس بلون جديد أو شكل جديد، وإما تشتري الهيا. أنا بفهمش الناس اللي عندهم هوس بإنه أي إشي جديد بده ينزل دغري لازم يشتروه. ما له داعي، ما إله داعي أبدا. صباح الورد يا عبير وإسماعيل الترابي والوالد والوالدة والغاليين، اليوم عازمهم على مشاوي الزغلول. يا سلام يا سلام. مش اسماعيل الترابي، اسماعيل الترابي مش هو اللي عازم، لا خربشنا بالرسائل. مين اللي عازم؟ امه ووالدته محمود. يا نيالهم اليوم الغدوة او العشوة معتبرة. صباح الورد محمد علاونة. منير ابو غليون اليوم ان شاء الله ناوي على شيني اكسترا في الخليل زيارة.

0: عدنان الشعيبي مش هو اللي راح ينام على الكنباية يا محمد أبو فخيدي، لا محمد عبد العظيم اللي راح ينام. شكرا ناصر شلبي، وليد قبلاوي، وصباح الورد يا سمير. وقلب المحكمة والناس الحزينة والكئيبة أبو علي دياب، الله يكون بعون كل حدا عنده هم ويخلصوا من هذا الهم سريعا وينقلوا إلى مرحلة السعادة. شو نحكي، الدنيا غير خالية من الهموم عند البعض، بس الهم بيجي وبروح زي ما الليل بيجي وبروح، كمان الهم والمشاكل بتيجي وبتختفي إن شاء الله بتنحل. صباح الخير لمعلمك يا مجدي، بيقول له تعال نام بالشغل، انت مريض تعال نام عندي هون في الشغل، بس ما تشتغل بس نام عشان نشوفك. طب حلو على فكرة، تغيير جو زائد انك تنام بالشغل، عاد انت مش هتنام. عموما ننتقل الى الفقرة الأسبوعية والتغذية العلاجية والسلوك الصحي الصح. الصيام المتقطع هو نظام بيتبعه كثيرين حول العالم، في ناس بتصوم ساعات محددة 15 14 12 8، في ناس بتصوم 24 ساعة، ففي أنظمة متعددة. نعرف أكثر عن معلومات إذا بإمكان 10 دقائق قادمة تعطينا معلومات، ما بعرف قديش ممكن نقدر ناخد معلومات من منار عثمان. صباح الخير يا منار.
1: أهلا يا صباح الورد عليك وعلى جميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا بك يا منار. إيش يعني صيام متقطع؟ يعني هذا النظام شو طبيعته؟ كم عدد الساعات اللي يفضل الواحد يصومها؟ وخلال ساعات الصيام عن شو يصوم بالضبط؟ أو شو المسموح في هذا الصيام المتقطع؟
1: تمام، هلأ إحنا لو بدنا نحكي عن الصيام المتقطع، هو الصيام المتقطع هو ليس حمية غذائية، هو ولا إنه نوع محدد من الطعام، هو عبارة عن تنظيم مواعيد تناول الطعام، أو هو خلينا نحكي عن نمط معين لتنظيم توقيت تناول الطعام. هلأ هو في إله أنواع، يعني هو ليس نوع واحد، هلأ في منه أنواع، من أشهر أنواعه هو صيام 16-18 ساعة، بعديها النوع الثاني اللي هو صيام 18 ساعة بالمقابل 6 ساعات، بعديها في نوع اللي هو 20 ساعة مقابل إفطار 4 ساعات، بعديها في يوم ثاني اللي هو مقابل اللي هو إفطار يوم وصيام يوم، يعني صوم
0: يوم 24 ساعة. فعلا في ناس كتير بتصوم ال 24 ساعة ملتزمة بهذا النظام.
1: صحيح صحيح، هو في ناس ممكن انها تلتزم، بس هو حسب مقدرة الشخص، يعني هلأ الاكثر رواجا اللي هو صيام من 16 الى 18 ساعة،
0: بس في اقل من هيك كمان منار، في اكثر من في اقل من 16 و18 و20 و24 ساعة، في ناس بتصوم 13 12، في ناس ما بعرف، يعني في اقل كمان هيك ولا لا؟
1: هلأ المعتمد الأساسي بيبدأ من 16 إلى 18 ساعة، هلأ هذا هو المعتمد الأساسي. طيب، اللي هو أول شيء ببلش من 16 إلى 18، هلأ حسب مقدرة الشخص ممكن أنه يصوم 14 أو 12، ولكن المعتمد حسب الدراسات هو
0: 16 إلى 18. طيب
1: من 16 إلى 18 ساعة.
0: هلأ في ناس بتفكر أنه صيام المتقطع هو صيام عن كل شيء، يعني زي صيام رمضان، هل هذا صحيح ولا مسموح له في بعض الشغلات خلال فترات الصيام ساعات الصيام المتقطع إنه يأكل أشياء محددة أو يشرب شغلات محددة؟
1: هلا بالعاده فتره هلا الصيام المتقطع هو ما بيكون مثل رمضان، هلا في الصيام المتقطع احنا ما بنمنع حالنا عن المشروبات، ولكن بناخذ المشروبات اللي ما فيها، يعني اللي هي بتكون عباره عن صفر سعر حراري، واللي هي بالعاده مثل المي او مثل الاعشاب بدون اضافه السكر. هون هذا الشيء المسموح خلال فتره الصيام، لكن مثلا انك ناخذ فواكه او ناخذ مثلا شيء قليل السعرات الحراريه ممنوع، لازم الاشياء اللي تدخل جسمنا تكون صفر سعر حراري، بالإضافة إلى ذلك الأهم من إنها تكون صفر سعر حراري ما ترفع سكر الدم.
0: يعني الماي، القهوة مثلا، بعرف إنه يمكن صفر سعر حراري بعض أنواع القهوة.
1: بالضبط. الماي، القهوة صفر سعر حراري، أنواع الأعشاب المختلفة مثل
0: اليانسون، النعنع،
1: مثل اليانسون، القرفة، كل هدول صفر سعر
0: بدون
1: حراري.
0: سكر.
1: في بعض أنواع اللي هو الووتر اللي هو بيكون مخفف بالليمون، برضو هذا صفر سعر حراري، لكن مثلا إذا بدنا ناخذ، أنا في أوقات بيحكوا إنه الكولا زيرو صفر سعر حراري، لا هون بدنا نحكي لا، لأنه الكولا أو مثلا الشوكر فري هاي ممكن إنها يكون فيها سكريات، حتى لو إنها سكريات اصطناعية، بس ممكن إنها تعمل على رفع إنسولين وهمي، فإحنا ما بدنا هذا الشيء أصلا.
0: عدو مكتوب إنه صفر سعرات على الكولا الدايت، صفر سعرات بيكون فعليا حاطين، يعني مش صحيح هاي المعلومة؟
1: هلأ هو فعليا صفر سعر حراري، ولكن الكولا بيكون فيها طعم سكريات، يعني بيكون فيها محليات صناعية،
0: فبيلعب دور.
1: هلأ في بعض الدراسات ففي بعض الدراسات وليس جميعها، يعني بعض الدراسات بتحكي انه ممكن بعض المحليات الصناعية بتعمل على ارتفاع هرمون الانسولين، انه بطريقة استجابة للدماغ للطعم الحلو.
0: تمام.
1: يعني هذا شيء بعض الدراسات ومو شيء مؤكد يعني.
0: وهذا بيعني انه لا موزة لا تفاحة مهما كانت صغيرة، ولا خوخة، ولا صحيح. مش ولا تين، يعني يقول انا صايم متقطع بس اكلت حبتين ثلاثة تين الصبح، هذا لا بيكسر الصيام المتقطع.
1: هذا بيكسر الصيام، الصيام المتقطع صفر سعر حراري وبدون سكريات وبدون رفع السكر، يعني هذا هو الصيام المتقطع. هلأ هو بالعادة بيكون متى أفضل، دائما بيسأله هو متى أفضل توقيت بيكون. بالعادة أفضل توقيت بيكون إنه نبدأ مثلا فيه من الساعة 8، يعني تقريبا من الساعة 6 أو 8 المساء لتاني يوم، اللي هو يعني فترة الصيام تكون 16 ساعة، نبدأ فيها من الساعة 6 أو 8 المساء لتاني يوم للساعة 10 أو 12
0: الظهر.
1: هذا هو أفضل الصحيح الظهر.
0: مسموح
1: هذا التوقيت
0: مسموح لبعد ما ينهي الصيام المتقطع يأكل كل شيء ولا لا؟
1: طبعا. هلأ هون بدنا نحكي إشي كتير مهم على موضوع إنه هو شو يأكل في فترة الإفطار هلأ، أو في فترة الساعات النفاذ اللي هي مخصصة للطعام. مو مسموح له يأكل أي شيء، لازم يأكل طعام، هذا الطعام حسب احتياجه الغذائي، هذا أول شيء، وحسب الماء احتياجه من السعرات الحرارية، وحسب هدفه الصحي برضه. يعني مثلا إذا هدفه خسارة وزن بده يأخذ احتياجاته من السعرات الحرارية لخسارة الوزن. إذا هو كان شخص مصاب بالسكري أو شخص مثلا في عنده مرض مزمن معين، لازم يأخذ الطعام اللي هو بيحتاجه خلال فترة الإفطار. يعني هو ليس نظام علاجي الصيام المتقطع،
0: ولا فيش أنظمة علاجية بهذا الشكل، عشان كمان يعني ما في إشي بيخليك تستغني عن الأدوية للأمراض المزمنة كمان، عشان الناس تفهم كمان، لأنه
1: صحيح. بالضبط. هلأ هو بيعمل على موازنة
0: مساعدة، نعم،
1: ولكن بشكل مساعد. يعني الصيام المتقطع ممكن انه يعمل على موازنة سكر الدم، بيقلل من حساسية، يعني بيقلل من مقاومة الانسولين داخل الجسم، وبيرفع من حساسية الانسولين، بيعمل على تقليل الدهون المخزنة داخل الجسم. ولكن احنا ما فينا نحكي انه هو علاج وبديل للأدوية، لا، هو بيخلق، يعني خلينا نحكي الصيام المتقطع ممكن انه يخلق بيئة، هاي البيئة تقلل من حدوث الامراض المزمنة في حال كان الشخص في عنده خطورة بالاصابة بالامراض المزمنة.
0: يعني بمعنى اذا انت عندك سكري ولا ضغط ولا امراض قلب، صيام متقطع كمان مش معنى انه انا صمت 20 ساعة بدي اكل اللي بدي اياه خلال فترة الافطار، يعني بدك تدير بالك على نوعية الطعام اللي انت لازم تاكلها لانه عندك مرض
1: نوعية
0: معين.
1: الطعام صحيح. نعم. وركز كمان على البروتين، يعني البروتين جدا مهم أثناء فترة الإفطار. ليه؟ لأنه في سبب ساعات الصيام الطويلة اللي ممكن إنها تستمر ل 16 إلى 18 ساعة، ممكن يصير في سحب مو بس من الدهون المخزنة، يصير في سحب في العضل المخزن أو البروتين المخزن في العضلات. فبالتالي لما إحنا نعمل تعويض للبروتينات هذا شيء جدا مهم، لأنه منحافظ على مستويات الأيض بنسب عالية ومرتفعة.
0: طيب هلأ سؤال للناس اللي مش التزام 100% بالصيام المتقطع كنظام نار، يعني بصوم يمكن أقل من 16 ل 18 ساعة ولكن ملتزم، ما بيأكل خلال فترتها ولا إشي، وبخلال فترة الإفطار كمان ملتزم، ما بصير يعني ممكن تمشي مع الأمور وتحقق نتائج مفيدة وكويسة؟
1: هلأ ممكن. هلأ الفكرة وين بالصيام المتقطع؟ هو تقسيم الساعات. يعني مثلا إحنا ليه بنحكي هو ليش تم أصلا طرح 16 ساعة؟ 16 ساعة اللي هو تقريبا بين 4 إلى 6 ساعات لحد ما ينخفض مخزون السكر من الدم. بعد هيك احنا بنروح لعمليه تكسير وحرق الدهون من يعني من مخزون الدهون داخل الجسم والخلايا الدهنيه.
0: نعم.
1: فهي فكره 16 ساعه. هلا بالعاده يعني 8 ساعات ممكن ما تحقق النتيجه مثل 16 ساعه او حتى مثل 18 ساعه.
0: يعني كل مكان التزام يعني بتكون نتائج افضل للي بيستنى اي نتيجه. نعم.
1: صحيح. هلا كمان له علاقة كمان في موضوع الهرمونات. يعني ليه بالعادة مثلا احنا بنحكي الساعة 6 او الساعة 8؟ لانه بيكون في فترة، هاي الفترة هرمون الانسولين، يعني خاصة اذا شخص نفترض انه شخص امتنع عن تناول الوجبات الساعة 6، ما بتصير الساعة 10 11 الا هرمون الانسولين بيكون منخفض. هلا بهاي الفترة ايش بصير؟ في فترة الليل اللي هو فترة الساعة 11 12 و1 2 بيرتفع هرمون النمو. هرمون النمو اذا كان هرمون الانسولين منخفض بصير عملية حرق الدهون اعلى وأكثر وكفاءة أكثر، فبالتالي النتيجة بتكون أفضل. على مدى اللي هو خسارة الوزن وعلى مدى الصحة بشكل عام.
0: إذا بلش أبكر من الساعة 6، في سؤال من إحدى المستمعات، يعني بتبلش يبدو على 4:30 تقريبا صيام متقطع، خلص ملتزمة بحياتها بعد 4:30 تقريبا ما بتاكل إشي، بيكون أحسن ولا مش أحسن؟
1: هلا هو ما رح يكون هذا الفرق الكتير كبير، بس انه حتى يعني على 4 ممكن انه يكون، يعني هو الفكرة اذا بلشت على 4 وهي بالاساس بتنام على 10 ما في اي مشكلة، او بتنام على 11. نعم. اما اذا مثلا عندها فترات سهر كتير طويلة لا، بيفضل انه مثلا تكون على الساعة 6 أو 8، يعني هو بيعتمد على حسب روتين الشخص بالعادة. يعني
0: بالضبط، هي فكرة الساعات منيح انها وضحتها منار، موضوع له علاقة بقديش ساعة ببلش السكر ينزل في الدم وقديش ساعة ببلش كمان يكسر الدهون الجسم، وبالتالي هاي فكرة الصيام المتقطع تعطي مساحة وساعات لجسمك انه تتخلص من الدهون الزائدة وتعمل ريستارت زي ما بيقولها، صح ولا لا؟ عشان هيك
1: صحيح هو
0: ريستارت للجسم.
1: هلا هو صحيح، هلا حتى الصيام المتقطع والاشخاص اللي بيصوموا 24 ساعه او 48 ساعه بيكون في عندهم معتقدات اكثر، اللي هو بخصوص موضوع الاوتوفاج اللي هو البلعمه، انه الجسم بفاعل موضوع الاستشفاء الذاتي. فهون اكثر احنا بنروح لموضوع ال 24 ساعه وال 48 ساعه، انه الشخص لما بيصوم هيك توقيت او هيك ساعات ممكن انه يفعل موضوع الاستشفاء الذاتي للجسم، انه يعني بيعمل على موضوع انه الجسم بيعالج حاله من حاله.
0: صحيح، لأنه بكون متخلص من أي شيء بتدخله أنت على جسمك، بيكون يتعامل مع الأشياء اللي جوا. أنا بفكر كيف الجسم بفكر يعني بصراحة في هاي الحالة. شكرا منار، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله مستمرين. إذا حدا من المستمعين عنده أي قضية تغذوية لها علاقة بهاي الأشياء ممكن يبعث لنا ونعالجها في الأسابيع القادمة ونحكي فيها مع منار. يسعد صباحك يا منار عثمان، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: شكرا شكرا.

0: أبو آدم والمشاوي عنده في جنين. صباح الورد يا أبو آدم، نورتنا ونورت البرنامج. بس عنا الزغلول، هذا طاغي على كل المشاوي في الوطن، سامحنا مش أشطر منه. سندس وبقية المستمعين ملاحظين أنه نتيجة التحقيقات اللي في غرفة المظلمة في رايا مبارح وصلت وظهرت في الأغاني اليوم. مش عارفة شو النتيجة، بس يعني كيف يعني شو بيّن معكم؟ أكيد كل أغنية بتوهموا إشي. هلا بأم مصطفى والحمد لله أنه رجع البث. منصور بيحكي أحلى شيخ، سلام. عبال ما تصير انت يا منصور كمان احلى شيخ. صباح الخير لك يا منار زكريا ولجوزك محمود ولا بيان ومها وكل الاصدقاء اللي عندك. ثريا بتقولكم يا صبايا فتشوا على قاعدة الجوال، ضاعت من ثريا، بدكم تلاقوها بعد دقيقتين. مادو مادو بنات مشغل أبو ضياء، ألف سلام، شكرا يا نجاح لواجبة. أبو رند بيقول سلام اليوم كأنه نازل على الشغل غصب عنه. لا لا لا لا لا أبو رند
1: اقعد محترم ولا بكحشك من داري.
0: أنتم هنا يا عامر كمامجي ونحن أيضا، سلامات للمهندس نور كمامجي ولكل الشباب في شركة غرغور التجارية. حاضر يا عامر. كيف بيحكوا غرغور في الإنجليزي؟ هلأ فيش حرف الإغ في الإنجليزي، كيف بيحكوا اسمه؟ غرغور؟ بدك تأسفني عندهم؟ بدك تأسفني تفسد علي سيارة المرسيدس اللي بستناها من 10 سنين، بدك تمنعني عنها؟ سعد صباحها ام رواد، شكرا على الكلام الحلو واللطيف، وبعرف انه طالع من القلب على فكرة.
2: الارض ولا جاية من السماء، ده اللي زيك بيجي مرة كل 100 سنة.
0: عامر مرايطة اسمي نجوى وليس نجوان، اسمي نجوى واحدة ابدا مش نجوان. كل حاجة رايح على جنين ماخذ معه الولدين الصغار ريماس وماجد. صباح الورد لريماس ولماجد، واللي بده اشي من جنين يحكي لعامر ارن له.

ام عماد احلى احلى داليا واحلى ام عماد جاراتها لام محمد الخليلي. نيالكم على الجاره اللي فنجان قهوه رايح بسكوتي طالعه. محمد توبه حاجه جميله انت اجمل منا اكتر واحده في حياتي احس بيها. ليندا صحه وهنا على ورق العنب ومعه لحمه الزغلول ورز الكامولينو. يا سلام يا جايز نفسي باكي. احمد النبالي بيقول انه الزوج اللي بتطلب من جوزها ايفون 17 خليها تستنى 18 مش ضايل الا كم يوم بيطلع 18. يا حلم بعيد الله يدلك على الخير. عبود بيقول معلمه لما مره مرض قال له تعال انا بكون فيك. ما شاء الله دكتور. انت بس تعال يعني هو رب العمل بيقول لك بس انت تعال انا بدير بالي عليك. وتروح على الشغل بتلاقي الشغل مستنيك. ميمونة نعمة من نعم الله هي الناس اللي ما عندها هذا الهوس بالأشياء. نزل موديل جديد بالتليفونات، نزل لابتوب جديد، نزل بنطلون عباية جديدة، ما عندهم هذا الهوس ولا بيلحقوا هذا الترند. أحمد الصباح طبعا وضحنا السؤال تبعك فكرة الصيام المتقطع. طبعا هو ببلش ما بين 6 إلى 8 المساء أفضل إشي. الناس اللي بتسهر طبعا، الناس اللي ممكن ما بتسهر بتنام بدري إذا بدرته بيكون عادي. فزي ما انت سمعت من منار بالليل فترة الصيام تحسب طبعا، تكسير الدهون ببلش في الليل. طيب محمد بدك تسامحني رسالتك طويلة وأنا والله من قادر أقرأ، بس على ما يبدو أنه أنت ذاكر كل الرعاة في رسالتك الثانية. كل العمر للزميلة أم هيثم من انشراح. واحدة من المستمعات بتقول لي أنا أم لطالب سنة 5 طب بشري في الجامعة.

أم أيمن وأم هيثم، كل عام وأنتم بألف خير في مصنع الشوكولاتة. الله يكتر المحبين يا سندس. سندس محبة ومتابعة ومستعملة جيدة لكلور دولفين، ولا مش دولفين هاد؟ شو هذا يا سندس؟ بس كلور دولفين من البريق ولا أروع، خصوصا إنه ما إله ريحة الكلور بعليمش على الإيدين. ثانيا مكثف ومعطر ومش مي زي الجل. الحل مع الناس اللي بوجهين على رأي عمار، شو الحل؟ الناس اللي بوجهين إما بتخليهم يواجهوا وجهينهم التنين مع بعض تطلع معهم بنتيجة ما بعرف، أو إنك أنت كاشفهم ما ترد عليهم. صباح الورد يا غالب زيدان، أهلا يا أمير فريحات، بده يطلب من أغنية أو من سلام أغنية قمر الزمان، حطنا هذاك اليوم مش حلو التكرار كتير يا أمير. يا أمير اسمعها على اليوتيوب. طيب غادة بتقول بدي أسألك إذا أنا مش عارفة أجاوب، عندها سكري لازم أكل أقل شيء 4 وجبات، بس للأسف باكل بس 2. طب أنت قسمي 2 على 4 يا غادة، يعني الكمية قسميها على 4. حاولي حاولي، كل إنسان بيقدر، يعني ربنا خلق معنا قدرة على أنه نتكيف ونعمل شغلات جديدة. كل الشكر يا أبو آدم. أبو أحمد بده ينصحني بوصفي مجربة، هي مغلي ورق الغار مضاف إليه قليل من العسل والليمون عشان صوتي، إن شاء الله صوتي بدون ولا وصفي إلا يرجع. خلص كفي.

أمير في ريحات أنا ما قرأت لأنه قلت لك أنا ما بقرأ بالحرف الواحد، بس عموما بقول لي سلامتك، وإنه السبب هو سلام أكيد بدون ما يعرف، بقول السبب صوتي هيك أنت. طبعا أبو آدم إحنا يسعد صباحك، وأكيد الزغلول ما في مثله، وإن شاء الله كمان أنت بتصير من التوب. كل واحد يتميز في شيء وفي منطقته. منار زكريا كمان مرة بتقول أنا بجدد طلبي إنه أضل معهم في البرنامج لبين ما يخلصوا شغل ويخلصوا دوام ويروحوا. نحكي للإدارة عن الموضوع. شو هالروقان يا سلام. نتيجة تحقيقات مبارح يمكن. أنا لم أشارك في التحقيقات مبارح. اليوم ما في تربو على ما يبدو. والله ما بعرف يا أمير، سلام عندك تربو ولا ما في؟ بسأله. ما هو كمان سلام صوته تعبان اليوم، بس هو بدير باله على صوته وما بحب إنه صوته يتعب أكتر. أنا مش فارق معي، بدعك كل صوتي. خلاص عن جد بدون كترة حكي لازم أخلص، لازم نختم. الله فعلا الناس اللي بوجههم متعبين، شو الواحد يعمل معهم؟ شكرا لبنك القاهرة عمان. انت ظالم؟ أمير فريحات عماله شو بيحكوها ببحبش على البلوك. حسام البكري بيقول

يجي يقدم تيربو عنك. يا سلام، تخيل حسام البكري بيقدم في تيربو على الهواء، تخيل المنظر والفكرة. وندفع له نزل له راتبه على بنك القاهرة عمان وما ينزلش الراتب. كيف صوت حسام بيطلع على الهواء؟ استخدم الكويك كيو آر لإنجاز دفعاتك من خلال بنك القاهرة عمان. أوكي. الحبيب العشيق الجميل في بونز حمان، شوكولاتة ميني كوفلت، ميني يعني صغيرة، أنيقة ومغلفة كل حبة بحبتها، للاجتماعات منيح، للضيافة كويسة، وللي عاملين رجيم مش يضلوا يبلعوا، حبة واحدة بتكفي. من الزحيمان ميني كوفلت. أمير فريحات، كيف ممكن يكون صوته سلام على الأرض الواقع؟ أو إحنا سمعناه في الرسائل الصوتية، كيف صوته؟ بيشبه إيش؟ يبدو حابب يصير مذيع. ثلاث نكهات لسلطات اللبنة، فيك تختار بالمكدوس، بالزيتون، بالزعتر، بس الأصل والأساس لبنة الجنيدي. مالح حامض حلو.

لهي ليندا بتقول لما يخلص البرنامج بحس روحي بدها تطلع. لا ان شاء الله يا ربي انه روحك تضل طويلة، حياتك طويلة وعمرك طويل، طول عمرك مع الاكل الزاكي. ولا تصدق الناس اللي بقولك لا تاكل وبتنصح اللحمة ما بتنصح، انساك من هالحكي. بس مش تاكل كتير، كل باعتدال، لحمة الزغلول مش ممكن تخليك تتخن، مع السلطات على العكس تماما، صحة وبروتين. مش تروح تاكل 3 كيلو وتقول انا حكيت ما تنصح، اعتدال.

مزيل الدهون البارد ثندر، سموه في البريق ثندر لأنه فعلا عاصفة، عاصفة على الدهون اللي ملزقة وملبدة وملبطة. من سمارت البريق، الشركة الفلسطينية للمنظفات من جنين إلى كل فلسطين، إن شاء الله قريبا لكل العالم. القهوة التركية والشوكولاتة يا إمرواد، أكيد عند أول فرع زحيمان بتشوفيه وبتميل عليه. أخيرا وليس آخرا، المارتينو، مارتينو معكرونة طويلة ومعكرونة بالأشكال المتعددة، وطبعا الشيني إكسترا، تسوقوا بذكاء وباحتراف وبتوفير أعلى وأكثر في كل الفروع. شكرا يا فادي ماضي، سلام الأطرش، إن شاء الله بكرة بتصير تسمع. نجوى الحمدان، إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة الصحة تعلن استشهاد المواطن زياد محمد جابر 54 عاما برصاص قوات الاحتلال في منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة. إصابة مسن وزوجته برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة يعودان لعائلتي أبو ميالة وعلقم. جيش الاحتلال يجرف اليوم أراضي في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. مستوطنون يسرقون فجر اليوم نحو 300 رأس من الأغنام وحصانا خلال تسللهم إلى بلدة دير دبوان شرق رام الله. صحيفة هآرتس العبرية تكشف اليوم أن قيادة الجيش الإسرائيلي أوصت المستوى السياسي بالامتناع عن توجيه ضربة استباقية للحوثيين في اليمن. مؤسسات حقوقية ومناصرة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة تطلق حملة للضغط على شركة طيران يونايتد إيرلاينز الأمريكية، مطالبة بوقف نقل الأسلحة والمعدات والمواد العسكرية إلى إسرائيل على متن رحلاتها التجارية، والمسافرين بإلغاء حجوزاتهم وتجنب السفر عبر الشركة إلى حين استجابتها لهذه المطالب. وزارة الدفاع الأمريكية تقر بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. أسعار النفط تواصل ارتفاعها بنحو 1% عند التسوية اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
13: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
14: هذا البرنامج برعاية
13: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 5 مساء، أينما كنتم أهلا بكم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية، وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. زوروا معارض الشركة وتعرفوا على هذه السيارة الكهربائية الاستثنائية. وأنتم في شوارع الوطن قودوا بحذر، خذوا حذركم. شفنا فيديوهات لناس بتغامر بسياراتها وبتنزل في المي، بتطفي سيارتها، بتبطل تشتغل. أضرار كتير بتنجم عن هذا التصرف، خاصة للمركبات البنزين العاملة بالبنزين، وكمان السيارات الديزل الحديثة، لأنه فيها قطع وكمبيوترات وأجهزة إلكترونية كتيرة، فلما المية بتدخل لها بتتفاقم المشاكل وحلها بكون صعب، وغير انه صعب مكلف جدا، لانه منشوف في الاماكن اللي بتتعرض لفيضانات حول العالم غالبا السيارة لما بتغرق بشطبوها. ليش؟ لانه تكلفة صيانتها بتكون كتير مرتفعة. ممكن عندنا هون تكلفة صيانة بعض السيارات مش كلها بتكون اقل، ولكن بتكون معقدة كتيرة ويمكن ما تزبط، فليش تدخل في هاي المتاهات وتجنب هاي المخاطرة. نروح لضيفنا لليوم، وهو ضيف دائم أو ضيف محلي مثل ما بيحكوا، صديقنا العزيز مارتن حنضل من بيت لحم، وهو مبرمج سيارات. مارتن أهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: شو أخبارك؟ تمام
1: الله يسعدك الحمد لله.
0: مارتن، أنا حكيت معك أكثر من مرة حول موضوع التعديلات، وفي المرة الماضية قبل أكثر من سنة حكينا في الموضوع، ولكن ما حكينا باستفاضة أو بتوسع. خلينا نحكي اليوم بتوسع عن الموضوع، ولكن بدي أحكي عن موضوع آني شفناه اليوم في عدة فيديوهات قادمة من كل المحافظات. أكيد شفت السيارات اللي بيغامروا بسياراتهم وبيدخلوا للمية وبتغرق السيارة والمية بتوصل للأزاز وبتطفي السيارة. صحيح. شو الأضرار مارتن بحكم خبرتك في برمجة وتعديل وميكانيكا السيارات، شو الأضرار اللي بتنجم عن هذا التصرف؟
1: هلا فعليا أنت لما بتدخل في بركة مية والمية بتدخل على السيارة، الموديلات الجديدة كلها فيها موديولز اللي هي زي الكمبيوترات الصغيرة بتتحكم في جميع أجزاء السيارة.
0: نعم.
1: إن كان الموتور، الجير، الـ ABS، الإيرباك، يعني في السيفتي وفي تشغيل السيارة وفي كهربة السيارة. فأنت مجرد ما يدخل عليها مية هي مش ووتر بروف، يعني مش محكمة، يعني
0: مش ضد المية. صحيح.
1: أنت تضرب شورت السيارة، لأن أنت لو جيت تصلحها زي ما أنت تفضلت بلاد برا بشطبوهم، لأنه لو صلحتها إلا يضل فيهم مشاكل، هاي الإلكترونيات يارا ضربت خلص.
0: صحيح.
1: فبرا بسموها سالفج فاليو، برموا السيارة بيجيبوها على المزاد للتشييف.
0: كمان اليوم في السيارات الحديثة مارتن، يمكن زمان كان في كمبيوتر 2-3 في السيارة وبتكون في أماكن مرتفعة، يعني المي مش سهل توصل لها، بس اليوم أنت مثلا الطنبون الأمامي في وراء كمبيوترات ورادارات وشغلات كتيرة.
1: صحيح. اللي عندك الرادار سيستم تبع السيارات، الأسيستنت اللي بيسوي تعديل على المسار تبعك موجود على الطنبون الأمامي. وراء في موديول اللي هو كمبيوتر ليلو، في عندك كمان كمبيوتر المروحة برضو محطوط على الواجهة الأمامية، ففي عندك كتير شغلات مربوطة في السيارة على الهيكل الخارجي صارت أكتر من الداخل.
0: ما هي الناس
1: السيارات الجديدة كلها أسيستنت، كلها مساعدات ذكية.
0: ما هي الناس شو بتفكر مارتن؟ الناس بتفكر إنه القديم ضل قديم، إنه الخطر فقط على البوجيات زي أيام البيجو 404 و504، كانوا يفكروا إنه بس المي على البوجيات بتيجي.
1: هذولك بينزل في المي بيطلع مش فيهم شيء يخرب.
0: ما فيش الا البوجيات، يعني ما فيش شيء والكويل.
1: صحيح. بس الجديد بصراحه حساس كثير.
0: طبعا
1: السله الجديد تنساش جايين الالكتريك فيكل والهايبريد سيستم اللي هو بتيجي بطاريته تحت، يعني اصلا اكثر خطر انه ينزل بالمي.
0: في ناس بيفكروا انه بتكون محكمة الاغلاق وحاسبين حساب هاي الفيضانات الا يكون في ثغرات في كل منتج في العالم، فليش انت تغامر مثل ما حكينا؟ لا اتجنب. طيب صحيح. مارتن، كثير ناس ببعثوا لي وانا يعني صار عندي خبرة من الاصدقاء اللي زي حضرتك وغيرك حول موضوع برمجة السيارات او رفع القدرة الحصانية في السيارات، وناس بتفتي بدون علم. يعني شوف عنا مثل ما بيحكوها في هذا الموضوع ألف شيخ، كل واحد بيفتي لك شكل، كل واحد بيحكي شكل، وشركات مش معروفة مثل ما بيحكوها من وين قرأت أبوها، وناس بتعدل بدون دراسة وبدون علم، خلص بيحمل هاللابتوب وبيبلش وسوي ستيج 1 و50 حصان و40 حصان. وفي ناس بتعرف شو يعني برمجة سيارات ورفع قدرة حصانية، وهل هذا الإجراء آمن على محرك السيارة ولا ممكن يشكل خطورة على المحرك السيارة؟ وانت بتعرف قديش في حكي حول هذا الموضوع، وانت لك باع طويل في موضوع تعديل السيارات، غير انه عندك صحيح. سيارات رياضية معدلة. طبعا مارتن يا جماعة الخير هو متسابق فلسطيني عضو في الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية والهوائية، ومشارك محلي ودولي في بطولات في سباقات السيارات السبيد والدريفت، وعنده سيارات معدلة. يعني أنا بحكي مع شخص بيعرف كيف يعدل السيارات. هلا موضوع سياراته كيف معدلة بدي أخليها للختام، لأنه عنده ما شاء الله سيارات بترفع الرأس. نحكي للناس شو يعني برمجة سيارات مارتن.
1: طبعا أنا بدي أعطيك تفصيل شوي بسيط عشان نسهله على
0: الناس.
1: البرمجة هي إعادة برمجة السيارة بالكاليبريشنز اللي هي مقادير الهواء والإجنيشن اللي هي شعلة الاحتراق،
0: تمام،
1: والبنزين اللي بدخل على محرك السيارة عشان تأخذ منه القدرة الحصانية المعينة. بالنسبة للشركة، الشركة دائما بتعطيك ليميت إنه السيارة تضلها في فيول إيكونومي، في توفير دائم، ما بتعطيك الماكسيموم باور. إحنا كمبرمجين بنعيد برمجة السيارة، بنأخذ كاليبريشن، بنعير من أول وجديد إنه بنزيد نسبة الهواء ضمن مقادير معينة، بدنا نزيد نسبة الإجنيشن ضمن كفاءة البنزين الموجودة عندنا حسب شو البنزين الموجود، وبدنا نزيد مثلا خلينا نحكي بوست السيارة اللي هو إذا كانت تيربو عليها شاحن هوائي بدنا نزيد النسبة. فهذه هي اسمه بالعامية التيونينج، أو هي تعديل السيارات ستيج 1 ستيج 2 حسب القطع اللي بيكونوا على السيارة. هلا في فرق من ما أنت تروح عند واحد مبرمج سيارة وواحد ناسخ فايلات. ناسخ فايلات هو بجيبه من مصدر غير معروف أو من سيرفرات خارجية بيشتريهم
0: منتديات على النت
1: 20-30 دولار بحطهم على السيارة. طبعا كل سيارة لها عيار معين، أنا ما بزبط أجي أمسك سيارتك أحط السوفت وير تبعها، وإذا عندي أنا نفس السيارة أحط نفس السوفت وير. كل سيارة صحة موتورها بيختلف، كمية الهواء اللي بدخل عليها بيختلف، رقم التيربو ممكن يختلف، ففي عدة مقادير. مرات الراس على السيارة بيكون راس معين، صبباته أصغر صبباته أكبر، بيختلف الـ air-fuel ratio اللي هو نسبة الهواء البنزين. هذه كلها بتأثر على السيارة. إذا أنت رحت عند واحد بيسوي لك برمجة لسيارتك وعارف شو بيسوي، ما في مشكلة، لأنه الموتور بالعادة الشركة ما بتصنع لك الموتور بتعطيك الماكسيمم باور تبعه، يعني أقصى قوة. في سيفتي عندك 50-60 أو 100 حصان مرات حسب شو السيارة، إذا موتورها أبو داي. أما إذا بدك تروح عند حدا مثلا يحط سوفت وير يكون بنزين ناقص، إجنيشن عالي لفيول لبنزين، خلينا نحكي زي بنزين أوروبا 98 نظيف أو بنزين اليابان 100 أوكتين عالي، فأنت ما تيجي تحطه هون بده يطلع عندك صوت صباب، بده يصير عندك مشاكل، ممكن تضيع موتور، ممكن تخزق بستون، ممكن يعلق صباب. يعني في عدة أسباب بتصير من الحمل الناتج عن طريق عيار السيارة بدون أمان أو بدون سيفتي تضمن كفاءة المحرك.
0: تعرف شو مشكلة الناس عندنا مارتن؟ في كل شيء بيلحقوا السعر. يعني
1: صحيح انت بتحكي صح، بس مو انت تكون شاري السيارة مثلا حق 100,000 لو مجديدة، لو جيت تطلع موتورها اذا بدنا نجيب لها موتور دوب يمكن 15,000 اذا سيارة رياضية. طب انت بدك توفر مثلا 1000 شيكل عشان تسوي سوفت وير لسيارتك، بدك تضيع موتورك؟
0: لا، وشوف يعني السوفت وير المحترم او الشركة المعروفة هيك، انا بعرف مارتن ممكن انت تزيد على حكي، انه اي ستيج او ملف تعديل لسيارة قبل ما يعطوه للوكلاء زي حضرتك انه اوكي حطه على سيارة فيش فيه مشكلة، بكونوا عاملين اختبارات كتيرة عليه صحيح. يشوفوا نسبة الأمان وهل إنه ملائم أو لا.
1: صحيح. فيش شركة بتسوي خلينا نحكي بتسوي بروجكت أو مشروع على سيارة خلينا نحكي مثلا نزلت الأمكي 8 الجي تي آي ما بينزل الفيرجن طوالي على السوق الناس تجربه مستحيل. يجيبوا سيارة مرات شركة يعني اللي بنتعامل معها بيشتروا سيارة بحطوها على الداينو وضلهم يعيروا فيها يجربوا هيك أكثر من ماب يعني عيار ليلها بعدين بطلعوها للناس لعامة الناس اللي مستخدمين.
0: وشوفوا قديش قدرة التحمل. هلا في شغلات انت على السيفتي حكيت في المحركات اللي بتيجي من الشركات واللي هي من 60 او من 40 او من 100 حصان معك مجال بكون في سيارات بتعقدك يا رجل. مثلا تعال سكودا اوكتافيا موتور 2000 ديزل وتعال كادي 2000 ديزل. الاوكتافيا بتيجي استوك من شركتها 150 حصان مظبوط.
1: صحيح.
0: تعال الكادي بتيجي 102 حصان على ما اظن.
1: صحيح.
0: لما بتسوي ستيج 1 للكادي تعديل المرحله الاولى لما بتعمله بتفتح معك 180-185 حصان. تعال اعمله للاوكتافيا بتفتح معك برضه يعني بتزيد 30-35 حصان ممكن 40 في بعض المرات. فهم؟ فبتيجي بتفكر ليش الكادي بتزيد 80 والاوكتافيا 30 او 40.
1: هل هم فعليا نفس التيربو؟ موتور الألفين بس في الكادي سيارة تجارية الشركة لما عيرت لك إياها عيرت لك إياها عشان الشركات يوفروا فيها ديزل وتكون منافسة في السوق. فبعيروا لك بنزلوا بيسووا داون فورس لإلها بنزلوا قوتها للمية وخمسة حصان. المية وخمسة حصان استهلاكهم في الديزل أقل كتير من 150 حصان.
0: حلو.
1: 150 حصان الأوكتافيا هي سيارة باسنجر سيتس يعني سيارة للركاب العاديين. أنت راح تطلع فيها سفر فبالعادة أنت مش استعمال شركة يوم يوم متوفر فيها ديزل. أما الأوكتافيا بالكادي بشكل عام بدك تحمل فيها بضائع بدك تروح تستخدمها يوم يوم وبدك الموتور كمان يكون ضيان أكتر فبنزلوا الباور تبعتها بتصير سيارة أكتر موفرة وبنفس الوقت يعني أقل مشاكل ممكن إنه نحكي تهرك لتشات تكسر كذا تكسر إكسات لما يحمل فيها وزن ما يصير فيها ضغط على الموتور.
0: في النهاية سيارة تجارية يعني مش سيارة قوة.
1: نعم فهيك بس هلا في النهاية بالمحصلة تيربو تيربو نفس الحجم مبدئيا حاطينه على السيارتين. في الكادي رافعين البرمجة بوست أعلى إذا بتسوي لوج على السيارة بتلاقي في عندك بوست ضغط التيربو أعلى شوي معطينا 50 حصان زيادة أو 45 حصان وهديك لو بوست عشان تكون ضيان أكتر مخلينها لو بوست ماشي عادي. بس طيب. في المحصلة إذا بدك ترفع الباور زي الأوكتافيا أو بدك ترفعها في الأوكتافيا بس عمالك تأخذ مجال 30-40 حصان بينما فديك بدك تفتح مثلا 6-07 بار أو 0-8 بار تقريبا زيادة هي أخذت 108 حصان رجعنا بالمحصلة نفس المعرق نفس الباور.
0: طيب نحكي على موضوع ذكرت أنت موضوع استهلاك الوقود في السيارة وهدف الشركات من هذا الموضوع. بس أنا لاحظت مارتن إنه في الستيج الصح يعني اللي بيكون معروف مين أهله بحس إن لا لا ما بيزيد الوقود أو ممكن تكون أقل بصراحة يعني. وأنا جربت ثلاث مرات يعني مرة عدلت سيارة كانت معي بولو 1200 تيربو عدلتها ستيج الملف قعد يوم على سيارتي وشلته لأنه المشوار اللي كان يكلفني 100 شيكل بين المدن كلفني يومها 180 شيكل فرجعت شلته يعني
1: شلته
0: لأنه كان من المنتديات وهيك هذا في بداياتي كان الموضوع. بس اليوم بشوف إنه اقتصادي أو بيقلل من استهلاك البنزين أو الديزل.
1: ترجع للمبرمج يعني هي فعليا في شغلتين إحنا دائما نلعب فيهم وقت ما نسوي عيار إنه مش بس تأخذ الهاي إند باور اللي هو بس إنه بدك تسابق وبدك تسرع وتسوي سبيد عالي في شغلات بناخدها بدون ما نستهلك باور بالعكس مرات بنخفف زي ما انت تفضلت بصير اوفر اللي هو معطي السياره نشاط في الكروز اللي هي خلينا نحكي من ار بي ام 2.5 3 يعني انت تنزل على رام الله او على الخليل بتكون انت رينج للسواقه تبعك في الجير الرابع والخامس 2.5 3 3.5 احنا هذه بنعطيها من السياره يكون فيها نشاط اما بنعطيها تايمينج اجنيشن او بنعطيها شويه بوست خفيف إنه السيارة تأخذ دفعة بدون ما أنت تكون حاطط رجلك على دعس البنزين زيادة يعني بدل ما أنت تكون متعود تطلع مثلا طلوع نص دعسة وتضلك ماسك نص دعسة صرت تطلع مثلا ثلث دعسة لا هاي أنت شعورك إنه السيارة أنشط وهي فعليا أنشط وخف استهلاك للوقود.
0: فهمت عليك. طيب هذا الستيج بيقلل من عمر المحرك فعليا مارتن؟
1: سواقتك اللي بتقلل من عمر المحرك مش الستيج. يعني انت تخلي عندك سيارة ستاندرد بدك تضيع موتورها هلا بتضيع، ونفس الشيء تيوند. انت اذا بتحافظ على سيارتك زيوت، بتحط زيوت على الارقام، وهذا شيء مهم لانه هلا السيارات الجديده كلها حساسه.
0: صحيح.
1: وفي فئات للزيت وكاتيجوريز كثيره وارقام، شيء بيتعامل، شيء بتاكسد مع الالومنيوم تبع المحرك، شيء بمشيش مع البستون، شيء بمشيش مع الرينج، هذا هو اللي بياثر على طبعا الستيج. اذا كان مش منيح يعني في قلة بنزين، في بوست زيادة أكتر من العادي، سوي لك مشاكل. أنا معك، أنا بحكي على الشغل النظيف. أما الشغل المشكوك بأمره طبعا بيأثر، يعني فيش مجال. إذا كان بوست عالي بروح ممكن عندك كسكيت راس، ممكن تخزق بستون، يعني من زيادة حم يصير نوك بيخزق البستون زي كأنه بتخزق بأكسجين في نار أكسجين.
0: شفنا ناس معها سيارات جولف آر، سيارات رياضية بشكل عام يعني مش بس جولف آر، بيعدل منهم يوم يومين بقول لك راحت السكبة معي، فقع الماتور، ضرب الماتور. هلأ مشكلة في السائق ولا بالمبرمج هون بتكون؟
1: هلأ هون في عدة أسباب، هاي ما بنقدر نجزمها. هلأ مطور يفقع في عدة أسباب، مسك كوشنيت طلع بستون برا هون. خلل ميكانيك ملوش المبرمج فيه. هذا واحد. توربو يخرب لحاله، هذا مما لوش المبرمج فيه، يعني ممكن حديد يخرب. بس انت تنساش ان التوربو كان متعود يمشي على 1.5 bar، انت فتحته لاثنين بار، يعني صار ضغط على التيربو. يعني في احتماليات انه يصير اشياء من المبرمج، وفي احتماليات انه يصير شغلات من نفس المحرك كمحرك، لانه في النهاية هو حديد وله عمر.
0: طب اليوم مارتن صرنا نسمع، كنا زمان على ستيج 1، اليوم ستيج 2 و 3 و 3 بلس، شو يعني؟
1: هلا كلمة استيجات، يعني أنا في مجال التعديل تقريبا من 20 سنة، من أول ما طلعنا على الدنيا ودخلنا في السباق ما كناش لا نحكي ستيج ولا نحكي شيء، كنا نحكي الأشياء في قطعة باسم القطعة. ركبنا دون بايب، ركبنا بوجيات، ركبنا بخاخات كبار، ركبنا تشيب، هيك يعني كنا متعودين في هذه المصطلحات. ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 هي حديثة، هي كلمة تجارية حديثة عشان تخفف للناس انه يحفظ اسماء قطع، خلص صار يعرف، بده يروح على الشركه يقول لهم ستيج 1 سوفت وير، ستيج 2 سوفت وير، وانتيك وداون بايب، يعني اكزوست وفلتر وكذا، يعني شغلات خفيفه. فهي صفت انه شغله أكتر تجاريه للناس اللي ما بتفهم كتير في السيارات، يحكي لك ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. يعني هيك صارت مصطلح زي شورت كت، او مصطلح مختصر عن مجموعه تغييرات في السياره يسموها ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3.
0: طب هلا ستيج 2 و 3 لما بنبرمج السياره فيهم، شو اللي بيزيد على السياره؟
1: ستيج 2 بتغير عن السياره، ندخل في نظام التبريد الهواء، يعني هو الداخل، يعني كيف فلتر هواء، بنزيد الاير فلو تبعه وكميه الهواء الداخل على المحرك. ومرات بنروح على الانتركولر، اذا في بعض السيارات انتركولر ما بيكون يكفي، انه انت لما تضغط السياره بوست بالتوربو يصير بوست عالي، بده يزيد عندك
0: تبريد
1: الاكسجين بشكل عام، لما بتضغطه بتزيد حرارته، بدك تبرده. هلا ستيج وزائد الهواء اللي ضغطته زياده بدك تطلعه من المحرك بسرعه، بدك تقيم، بدك تحط له داون بايب، يعني اللي هو بدل الكاتاليست، الكاتلس اللي هو بدون الكاتاليست. فهذه واحده من الشغلات اللي احنا بنسويها. ستيج 2 ستيج 3 هاي قصه ثانيه. ستيج 3 لك تروح على إشي اسمه توربو أكبر، توربو السيارة بده يكون أكبر، بخاخاتها بده يكونوا أكبر لبعض السيارات طبعا، زائد الانتيكس اللي هو المدخلات على المحرك والداون بايب.
0: طيب بس بدك تغير في قطع من في المحرك لما بدك توصل لهاي المرحلة، صحيح؟
1: ستيج 3 بتقدر تسويه على ليميت معين حسب السيارات، الكوبرا والجولف الار بدون باخذها بدون مرة، بس في اغلب الاحوال او في الجي تي اي خلينا نحكي باخذها بدون علمت معين او على باور معين. بدك تعلى في الباور بدك تفتح محرك، تفتح محرك تسوي له بالعاميه بيحكوا له ستروكر، تغير بساتين، تحط دراعين مقويه انه يتحملوا، ترجع تسكر الموتور، موتور السياره اللي هو محرك السياره، وهون بيكون عندنا بدايه ستيج 3 يكون مشغول صح، او ستيج 4 حسب الباور اللي انت ماخذه من السياره.
0: كم حصان بيعطينا حد اقصى؟
1: هون حسب السياره، بقدرش اني افتي لك كم من حصان عندنا. يعني انا بدي احكي لك مثلا كوبرا، سيات كوبرا 82 حصان خلينا نحكي، ستيج 1 يعني بتوصلها قريب 370-380، ستيج 2 تبعها 430، ستيج 3 بتغير توربو بتحط لها توربو هايبريد قوي وصلها تقريبا 500 حصان. طب فوق 500 حصان بدك تفتح المحرك تبعها تقوي من جوا الفورج، بيقولوا بيستنز ورودز اللي هو دراع وبستون، جنده طويات رنجات طويات، كوشنات معدل ثابت متحرك قوي عشان ما يربطش الموتور ويكسر السكر زي ما تفضلت وحكيت قبل شوي.
0: في ناس زي مثلا زي ما ذكرت كمثال سيات كوبرا بيوصل معهم 800 حصان، وانا شفت جولف ار 1000 حصان وصلت.
1: بوصل كله بوصل التكنولوجي الجديده اللي واصله في السيارات. احنا يعني صرنا نوصل في ارقام، مش احكي لك عندنا في فلسطين بس، ارقام عالميه. يعني انا زمان لما كنا نوصل 300 حصان كان انجاز. المحركات الجديده صارت تجيك من الشركه بتوصل 500 حصان، وعم انت بتشتغل عليها شوي بتصير بال 750 و800، بتسوي لها بيلد كامل بتوصل 1000. هلا في عالميا، انا امبارح كنت احضر في تل سويحان في الكويت، موصلين سياره نيسان جي تي ار تقريبا 3000 حصان. طب هذه ارقام عالميه، يعني سوى امبارح سوى رقم قياسي جديد 411 كيلومتر في الساعه في 800 متر. طبعا هذا سباق مش امهات، سباق سرعه قصوى. الكويت صار يسووا عشان يخففوا المشاكل في الشوارع والأمات اللي بتصير الغير قانونية في الشوارع.
0: والتورك قديش وصل؟
1: هلا التورك بوصلوا بال 2500 أقل شوي نيوتن متر، لسبب إنه بيخافوا إنه يكسروا الجير أو يكسروا الديفرنشل تبع السيارة. فهدول السيارات لما منعيرهم زي السيارات اللي بيكون مثل عليهم نايتروس، من كلش معطينه من العزم من أولها، نعطي العزم على العالي عشان ما يصيرش تكسير للجير وتكسير ل.
0: بلاش تفاجئ.
1: لأنه لما تفاجئش الباور مرة واحدة بالضبط وبصير عندنا كسر يعني بالعادي.
0: هلا بدي أحكي للناس بس اللي مش عارفين اللي هو التورك أو نيوتن متر أو عزم الدوران، اللي هو التسارع في السيارة. في سيارات زي الشعبية العادية أكتافيا بسات سيارات 250 بيكون 270 التورك فيها. فلما بحكي لك عن 2000 وإشي التورك في سيارة نيسان جي تي آر بحكي مارتن، يعني بحكي على إشي خارق. مثلا جي كلاس الكهرباء الموجود حاليا عندنا في البلد بيجي التورك فيه الله ما أظن 1200 نيوتن متر. فبتحكوا عن قوة مرعبة، يعني إيش بتصوروش العائل. طيب مارتن، هاي التعديلات اللي بدك توصل السيارة لألف حصان وتمامية حصان بسعر تقريبي لسيارات موجودة إنهم في البلد، يعني بقولوها هيك بدك تعمر جيبتك لما بدك تشتغل هذا الشغل، قديش بتكلف؟
1: والله يا صاحبي مكلف جدا. لأنه بدك تروح على يعني على قطع كتير غالية، بتكون قطع كتير بروفيشنال وأغلبها زي ما بنحكي لهم ريسينج بارتس، اللي هي شقف سيارات سباق معترف فيها عشان تكون أنت عارف بلاد برا مكتوب فور أوف رود يوز أونلي، بتكون يعني
0: معتمدة
1: لاستخدامات نعم ولاستخدامات حلبات. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية كسعر كتير عالي، السعر عالي يعني
0: بنط 10,000 شيكل،
1: 100,000 شيكل تقريبا مرات بين توربو بين عد وبين شغل وبين وبين وبين
0: 100,000 شيكل.
1: هذا الباور العالي عالي. وفي سيارات زي الجي تي ار بتحكي بارقام خيالية، يعني بتوصل 40,000 دولار مرات، 50,000 دولار. انا بحكي بس عن المحرك، بس انت بلحقك لما بتشتغل محرك تقويت المحرك، بس انت بدك تقوي شغلات تانية. إذا كنت تقوي نظام الكبح، نظام التعليق، الكلتش يحمل، الكلتش ببطل يحمل. يعني الكلتش مثلا الجولف آر المعدل عشان يحمل ستيج 3 تبعها وتقريبا 27,000،
0: يعني إعادة بناء
1: جدا ولا كاملة كليا، مش بس شغلة سوفت وير وبنينا وحطينا بستون وحطينا توربو كبير وخلصنا، ما بزبط.
0: وفي كت الميثانول، هذا شو هذا؟
1: الووتر ميثانول هو سيفتي للمحرك أكتر. اللي هو بيزيد 30% من أكتين، نسبة الأكتان اللي في البنزين. اللي شغلة مش شغلة سيئة ولا شغلة يعني غير قانونية، بالعكس هي شغلة. هلأ شركة بي أم صارت إذا انتبهت على الأمباور الجديدة صاروا يستخدموا إنجكشن مي، اللي هو حاقن مي بحك المي جوا الثلاجة تبعت المحرك بدخل مع الهواء والبنزين
0: زي نيتروجين يعني،
1: بنزل حرارة الهواء وبرفع أكتين البنزين أعلى وبصير أمان جوا الموتور. فهي هاي أنا بدي أبسط لك إياها بشغلة بسيطة. لا هنا بالنسبة لنا بنسميها ووتر ميثانول كيت اللي هو ميثانول ومية، وفي شركة بي أم هلا صارت ستاندرد بتيجي في بعض السيارات موجودة فيها.
0: تخيل. طيب مين بسمعكوا، أو قبل هذا السؤال بسألك إياه، بسمع بقولوا إنه السيارة بتعطي 98 أكتان على بنزين 98 فول باور، شو بيفرق 95 عن 98 في التعديل؟
1: بيفرق كتير طبعا. كل ما بيزيد نضاف البنزين اللي هو الأكتين أعلى بعلى، خلينا نحكي من 95 98 أو 100 خلينا نحكي في بلاد برا، بتقدر أنت بيصير عندك سقف الباور أعلى. ليش؟ لأنه بيصير فيه سيفتي أمان على المحرك، بيكون إن الاحتراق أنظف. هلا كل ما بينزل كفاءة البنزين عن 98 بصير عندنا احتمالية انه يطلع مثلا بالعامية بنسمع صوت صباب، احنا بمر بيجين نحكي له نوكينج، اللي هو بصير خطر انه في فجأة بيطلع عندك اوفر هيت، يعني غرفة الاحتراق بتسوي هيت عالي، حرارة عالية جدا. فهون احنا بصير عندنا مشكلة انك لا سمح الله تدوب بستون، تكسر رينج، دوب صباب يوقع بعدين جوا بدوب بوقع عند البستون بكسر المحرك. فالبنزين مهم، وخصوصا فلسطين. انا شفتك معلق على ستوري عندي قبل اسبوع، يعني انا سيارتي شوي حساسه بهذا الموضوع، معيرها على ليميت معين كسيفتي اكثر ما هي باور. وعلى بنزين 98 لما انا ما بلاقيش بنزين 98 هاي مشكله
0: كمان،
1: انت خايف على محرك سيارتك. فأنت بتسوق سيارتك بالهدى، لو بدك تحط 95 بدك تدير بالك أي صوت بدك تسمعه، صباب بدك ترخي إجراك، ما تدخلش في البوست ما عشان تحافظ على محركك وعلى كفاءة سيارتك، وما تحكيش إنه بعدين المبرمج خرب لي. إحنا كتير مرات نبرمج سيارة على 98 نلزم الزبون أو سائق السيارة نفسه إنه ضل ماشي على نفس البنزين اللي إحنا ماشيين عليه.
0: في إشي بسمع فيه بيحكوا المبرمجين الماب، شو يعني
1: الماب؟ الماب اللي هي خارطة السيارة، اللي هي خارطة خلينا نحكي الكاليبريشن اللي هي قياسات السيارة كيف تأخذ مقادير معينة. كاليبريشنز يعني قياسات، ولما بتحكي على قياسات بنحكي على قياسات اللي هو الأكسجين، قياسات البوست، قياسات الإجنيشن اللي هو مهم، اللي بنحكي له إحنا شعلة الاحتراق أو توقيت شعلة الاحتراق، اللي هو إمتن بدها تيجي الشعلة على السيارة، لأنه هذه شغلة أهم، لأنه هاي زي كأنه بتختلف التقسيمة معنا. عرفت علي؟ هذه شغلة كتير مهمة. ففي شوية تعقيد، هو يعني احنا لسه ما دخلناش في تعقيد السيارات اللي فيهم فانوس الفيتك والسيارات الهاي، وما دخلناش في السيارات الجديدة اللي بنحكي فيها في اللاب نجي بنسويها فيها تقريب ال
0: الو يبدو انه فقدنا الاتصال في صديقنا.
1: سمعني؟
0: سامعك مرتين. سامعك.
1: فلما بنروح على سيارات جديدة زي سيارات الجولف الار مثلا، فيها أكثر من ماب، توصل 50-60 ماب، اللي هي بتاخذ كل وضعيات المحرك على هوا على هوا. تخيل لوين يعني واصلة معنا على هوا، انه الكامشافت سنسور شو باخذ انجل للدرجة للكامشافت انه يفتح يدخل هوا على الاكسجين على المحرك، تعطيك ماب بنزين قبالها انه يكفي المحرك عشان الموتور ياخذ كفاءة 100%.
0: طيب بعيدا عن الماب، لانه هذا شكله ورشه الماب، ورشه معقده يعني زي ما ذكرت انت
1: جدا. بصير تقني الشغل.
0: موجود تقني، يعني الناس مش كتير ممكن بهمها غير الناس المحترفين بتهمها هاي المعلومات. بدي احكي عن المحركات الصغيره. اليوم بنشوف 1000 تي اس اي مثلا، وبنشوف 2000 و3000 وهيك. المحركات الصغيرة كيف استجابتها للتعديل؟ بتكون أفضل ولا الكبيرة بتكون أفضل وأأمن؟
1: لا، الكبيرة دائما أفضل وأأمن. الصغيرة أخوي سلام مسوية ككفاءة توفير، إن هي توفر بنزين. فلما أنت بتيجي بدك تسويها لتوفير البنزين ما بزبط تيجي تضغطها زيادة وتحكي أنا والله بدي أسوي سيارة بيرفورمنس عالي أو سيارة رياضية، لأنه هي أصلا شركتها مسويتها. حتى أنا بدي أخذ لك مثال على ذلك، أنا نروح على البولو مطور الألف، بعد عمرك فتحت غطاء مطورة فيش فيها انتركولر، يعني ما فيها تبريد للهواء. ليش؟ لأنه التوربو اللي عليها كتير صغير. فلما أنت بتحكي على توربو صغير فيش عندك تبريد للهواء، مش عم بيلزمك تبريد للهواء.
0: فكيف بدك تعدل؟
1: تيجي تضغطه بالضبط، كيف بدك تضغطه؟ بقول لك هذا عندي بستون، نزلت على الغور على ريحة وأنا طالع ضاغط خربت محرك سيارة.
0: على سيرة أريحة وجو أريحة والأجواء الحارة، هل صحيح إنه في اليوم شركات تعديل مبرمج الستيج فيها
1: الضغط الجوي،
0: على الضغط الجوي إنه على درجة حرارة معينة يفصل؟
1: هو الأكثر، شوف كل البرمجة دائما بتتسوى على حرارة هواء وحرارة مي، إنه يكون فيها أمان. يعني إذا طلعت حرارة الهواء وحرارة المي، والهواء برضو مهم بس فيش حدا كتير بيهتم له، بتلاقي الباور تبعها بينزل، بتكون أنت في نشاط عالي بتلاقي السيارة هيك تقلت. هذا واحد من الأسباب ممكن صارت معك. بس الشغلة الأهم من هيك اللي هي بتخوف أكتر في مثلا في أريحة، الضغط الجوي. الضغط الجوي كسيارة توربو بتلاقيها في كتير مرات تكون أنت معير السيارة مثلا 1.5 bar، تنزل على أريحة بتدعس السيارة شدي شدتين بتلاقي السيارة 1.5 1.6، يعني بتفتح عشر أو عشر وشوي. هون بخوف، لأنه السيارة بتكونش مرات معيرة لواحد وستة، معيرة أنت 1.5 مثلا و1.6 صار عندك خلل. هون بيصير في خطر على المحرك كمان.
0: تمام. طيب مين اللي بتلاقي عندها استجابة أكتر للتعديل وبتعطي باور أكتر، محركات الديزل ولا البنزين؟
1: بصراحة أشوف الديزل جبار. الديزل كتيون لإله كتير كتير جامد قوي، بيحمل. وموتورات الديزل أجمد من البنزين بشكل عام، بس الديزل مشكلته بدك تشتغله مظبوط بنصير بندخل في مطب التلوث البيئي. لأنه بنتج عن الباور اللي بيطلع منه أو القوة لازم تزيد ديزل لبصير يطلع عندك دخان.
0: صحيح.
1: هلا أغلب السيارات بيسووا لهم برمجة الدخان ما ببينش لأنه عندهم دي بي اف، بس مع الوقت بتلاقي سكر اكزوست البيئة دي بي اف تبعهم. ندخل في مطب كبير إنه بصير بدك تفكه تلغيه، بصير سيارة تدخن كتير أو بدك تفكه كل فترة وتنظفه.
0: بدعطي للناس
1: بالنسبة للبنزين، بنزين بأخذ باور أعلى كتير نسبته وتناسبا مع الديزل، بس يعني بتاخذ في مقابله في استهلاك وقود اذا كانت السياره كتير قوه عاليه، وفي يعني ما بنقدر نقارن 100% المحركين مع بعض.
0: بدي احكي للناس بس مثال على اللي ذكرته، الدخنه السوداء اللي بتطلع من سيارات الديزل، مثلا نشوفه في السباقات اللي بتصير في امريكا للسيارات الفور باي فور الاوف رود زي الفورد والرام، الديزل بكونوا شايلين كل شيء من الاكزوست، فلما بتطلع بتحس السياره قطار بخاري اشتغل، بتحسها
1: نعم زي كانك تطلع قطار. صحيح.
0: وغالبا شفنا كتير انه بيقطع مسافه يعني 10 20 متر بفقع الماتور، تلاقي النار طلعت من البوز من كتر الضغط.
1: طبعا الضغط الديزل تنساش المحركات الديزل الاحتراق داخلي بس كومبريشن عالي، عنده ضغط كتير اعلى من البنزين.
0: كل السيارات ممكن تتعدل اللي فيها تيربو مارتن؟
1: انا بفضل السيارات اللي فيها تيربو بصراحه، يعني فيها تيربو. يعني زمان احنا كنا نبرمج سيارات بدون تيربو نطلع 15 20 حصان بالكثير
0: غير ملموس.
1: السيارات
0: يعني
1: اللي فيها تيربو هلا يعني بتجيب بولو 1200 تخلعها ستيج او برمجه بتلاقيها زادت 35 40 حصان
0: تلت تحكي.
1: يعني تخيل الفرق من مثلا بولو 105 حصان تصير 130.
0: طيب اخر شيء بدي احكي معك مارتن، ما شاء الله أنا شفت سيارة عنده من فترة اللي هي السوبارو مارتن.
1: صحيح.
0: بتشارك أنت فيها في السباقات هاي السيارة؟
1: لا، السوبارو هاي سيارة شارع.
0: سيارة شارع. طب نحكي للناس بس عن مواصفاتها.
1: اللي هي سيارة أصلية دفع رباعي طبعا، السيارة أصلية موتور 2000، زدت عليها شغلات بس شغلات من الشركة مش شغلات تعديل. يعني كل شيء فيها قانوني السيارة، خلينا نحكي، لأنه أنا هاي السيارة بستخدمها يوم فمثلا قيمه الجير تبعها حطيت جير الست غيار مع الدي سي سي دي اللي هو بيقسم تورك بين العجال الاماميه والعجال الخلفيه حسب الجي سنسر تبعها. اشتغلت في ثبات السياره تبعها، اشتغلت في البريكات تبعونا، كبرت البريكات، حطيت تبعون سوبارو برضه اس تي اي بيجوا كبار، بيجي 6 بساتين في العجال الاماميه. يعني تقدر توقفها من سرعه 100 لصفر بامطار قليله. اشتغلت على نظام التعليق تبعها عشان الكربات وثبات. اشتغلت على السيفتي للمطور، لانه انا شوي بحب ادعس في المناطق الفاضيه طبعا، ما بحب اعرض حدا للخطر. او اذا نزلت حلبه خلينا نجرب هيك السياره بدل ما نسرح في الشوارع العامه. في عندي ووتر ميثانول في السياره اللي هو بعطي تبريد للمحرك.
0: هو محركها تيربو ولا تنفس طبيعي؟
1: لا تيربو.
0: تيربو.
1: تيربو. تيربو. محرك تبعها تيربو. والتيربو اللي أنا حطه على السيارة هو نفسه تبع STI بس تبع مواصفات يابانية.
0: كم حصان؟
1: هو هي السيارة مسوية 380 حصان تقريبا.
0: هي بتيجي ستوك كم؟
1: 280 حصان.
0: يعني 100 زايدة معك.
1: زايدة تقريبا.
0: كم حبة إنا في البلد منها؟
1: الامبريزا في 3 حبات أو خلينا نحكي 4 حبات أصلية زي سيارتي.
0: بس.
1: حبتين كانوا معي قبلها، كانت عندي 2007 وهلا 2003 عندي تنتين يعني كان. والباقيات في واحدة أظن بالشمال هي موجودة.
0: بتحبها يا مارتن؟
1: السيارة طبعا هي جزء من شخصيتي وهويتي.
0: في علاقة هيك روحية هيك بتصير
1: اللي بيمشي في موضوع السيارات. يعني أنا بالنسبة لي السيارة ذكرى، يعني كيف بدي أحكي لك، يعني بتعامل معها زي البني آدم. فأنا مثلا عندي لسه البيجو تبعت السباق، شفتها أنت برضو عندي مرة المية وستة، يعني هاي لها ذكريات. يعني من أول ما جبتها بال 2017 تركت فيها وطلعت بوديوم، يعني جبت من أول 3 ونزلت على الأردن جبت مركز تاني. فهاي السيارة لها ذكريات، يعني صعب
0: لأنها وصلتك
1: أزيحة أقول خلص،
0: لأنه هاي السيارة وصلتك لأماكن كنت تحلم أنك توصلها.
1: صحيح صحيح. هذيك السيارة بعدين أنا واصل فيها تعديل، لأنه سيارة حلبات. كل التعديل سويته أنا في إيدي. اللي هو كمبيوتر معدل كامل. مش كمبيوترها، عشان أقدر أسوي برمجة لايف وأنا بسابق. بقدر أخذ لوج للسيارة كل قراءاتها، بس أخلص السباق بشبك اللابتوب بشوف كيف كان أداءها على الحلبة وبعدل عليها.
0: والله
1: طبعا هذه التكنولوجيا الجديدة زي ما تحكي فيها.
0: هلأ في الحلبات مش مهم القدرة الحصانية صح؟
1: أنا بالحلبة ما بهتم بالحصان بالمرة، أنا بهتم في التورك.
0: ما هو
1: بهتم في التورك وتسارع السيارة. وبهتم في الجير ريشو اللي هو مراحل غيارات السيارة، إمتى يخلص الغيار، وإذا بحط غيار بأول وتقيل كيف السيارة ضل في نشاطها.
0: بحس في الدريفت تحديدا اللي هو الاستعراض، بحس مرات السيارات زي المعك الصغيرة بتحقق نتائج أكتر من الكبيرة.
1: شوف في الدريفت عشان ما نخلط بين السباقين. أنا السباق اللي بدخل فيه تسابق سرعة، سباق سرعة سبيد. اللي هو سبيد تيست اللي هو على الوقت. السيارات الصغيرة، السيارات الصغيرة هي السيارات اللي بتكسب دائما، لأنه خف الوزن بيساعدك وقوة المحرك والتسارع تبع المحرك بيساعدك.
0: شفنا أظن

0: يعني صحيح. هو مارتن والشباب المتسابقين في الاتحاد نفتخر فيهم. شوف شوف علي ووصلتني لمرحلة أنت مارتن. عندي حكي كتير أحكي معك ولكن دايما إحنا في كل شغلة شو اللي بدركنا الوقت.
1: الوقت
0: الوقت. فسيارتك البيجو والسوبر تنتين ما بعرف ما بنفع أمر عليهم مرور الكرام. ومرات الصوت أو الحكي المسموع بدون ما نشوفه ممكن ما بيعبر أو ما بيوصل اللي إحنا بنحكي عنه.
1: صحيح.
0: فالسيارتين خلال فترة قريبة بدي أصور عنهم حلقة كاملة ونحكي بالتفاصيل المملة عن هدول السيارتين لأنه بيستاهلوا الناس يتعرفوا على أيقونتين موجودين عندنا هون في البلد مع إنسان رياضي محترف ومبرمج محترف أيضا مثل صديقنا مارتن حنضل وهو مبرمج سيارات وخبير أيضا في السيارات. وشفته مارتن اللي بحبه فيه إنه بيحكي بتفاصيل وبيسترسل في الحكي مش بيسترسل في الحكي على كلام فاضي مثل ما بيحكوها بين هلالين. لا بيحكي عن, عن, عن, عن علم وخبرة وهو مواكب ومتابع لكل التطورات العالمية في موضوع السيارات لأنه هو بصراحة مدمن وإدمان السيارات لا شفاء منه. هيك أنا دائما بحكي. مارتن شكرا كتير لك لوجودك معنا.
1: شكرا لك. تسلم أخوي سلام وشكرا للمتابعين استماعهم لنا.
0: الله يخليك وإلنا لقاء مصور إن شاء الله قريبا
1: إن شاء الله. بتشرفنا أخوي سلام.
0: شكرا حبيبي. وأنتم أيضا مستمعين أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا لأحمد العجولي في الهندسة الإذاعية, فادي ماضي في البث التلفزيوني, راعي برنامجنا سمارت باليستاين, سيارة ذكية عصرية استثنائية وكيلها العام في فلسطين, شركة غرغور التجارية. لما بتحكي شركة غرغور عفوا راعي سمارت فبتعرف شو قيمة هاي السيارة بين المنافسين. طريق السلامة لكم جميعا. شكرا إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت, سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بالسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو

والنجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي رؤيا البلاغي وكام سي الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي في مشروع يستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للنقل العام في محافظات الديوانية. المحافظة قالت إن إنشاء المطار يمثل مشروعا هاما لدعم النشاط الاقتصادي، وأنه من شأنه تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح فرص اقتصادية جديدة أمام هذه المنطقة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بينما حذر من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع السعر إلى 150 دولارا للبرميل الواحد. البنك رفع توقعاته في الأسبوع الماضي لمتوسط سعر خام برنت ل 83 دولارا للبرميل خلال نصف ثاني من هذا العام، كما رفع تقديراته للعام القادم إلى 75 دولارا للبرميل الواحد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: رايا.بي.إس نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع إلى 73,789 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية وتجرف أراضي في خربة حمصة غرب الخليل وتهدم سلاسل وتقتلع عددا من الأشجار. سلطات الاحتلال تقتحم بلدات كفر عي وعرابة وفحم جنوب جنين وتدهم عشرات المنازل وسط حملة اعتقال واستجواب للمواطنين. مستوطنون يسرقون نحو 300 رأس غنم وحصنا عربيا أصيلا من مزرعة المواطن يوسف فواز عواودة في منطقة الحيان ببلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. قوة من جيش الاحتلال تقتحم حي الأشقرية في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة، معززة بالجرافات والآليات الثقيلة، وتشرع بهدم منزلين يعودان لعائلة أبو ميالة وعلقم. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه يسقط مسيرة ثانية من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز، وهي الثانية منذ فجر هذا اليوم. يحور الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا.بي.إس. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
5: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهماً قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أغنيات الزمن الجميل

0: على حبي
1: على حبي
0: منزوب على قلبي يبكي على حبي
1: على حبي
0: ودموعي

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يقدم كتاب الأحزاب السياسية في إسرائيل بين العامين 92 900 و1000 و21 و2000 ميلادي للمؤلفان أوفر كينغ وجدعون راهط، والصادر عام 23 20 و1000 ميلادي، دراسة واسعة للتطور الذي شهدته الأحزاب السياسية الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام المذكورة في العنوان، وهي فترة شديدة الأهمية لأنها شهدت حسب الكتاب تحولات عميقة في طبيعة المنافسة الحزبية وتراجع بعض الأحزاب التاريخية وصعود قوى جديدة وتزايد مركزية القيادات الشخصية في الحياة السياسية. وقد نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عام 23-20 ألف ميلادي. ليتتبع هذا الكتاب أهمية النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية باعتبارها ليست مجرد أسماء فحسب، بل هي لاعب أساس في تكوين النظام السياسي الإسرائيلي، إضافة إلى حجم العلاقة التي تربطها بالناخبين وتأثير ذلك في صندوق الاقتراع. وتكشف الفترة المشار إليها التي يغطيها الكتاب عن انتقال واضح من نموذج الأحزاب الجماهيرية التقليدية التي كانت تمتلك عضوية وتنظيما داخليا وهياكل سياسية مستقرة، إضافة إلى أحزاب أكثر اعتمادا على القيادة والشخصية السياسية والحملات الانتخابية والإعلام. ويبرز الكتاب بشكل خاص ظاهرة شخصنة السياسة الإسرائيلية، فقد أصبحت شخصية زعيم الحزب أكثر أهمية في تحديد هوية الحزب ذاته وقدرته على جذب الناخبين. ويظهر هذا التطور في تجربة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، ولكنه لا يقتصر عليه، إذ ظهرت خلال العقود الأخيرة أحزاب وحركات ارتبطت بصورة مباشرة بقادتها أكثر من ارتباطها بهياكل حزبية راسخة. كما يساعد الكتاب على فهم ظاهرة تفكك الأحزاب وإعادة تشكيلها وأفول نجم أحزاب أخرى. فقد شهدت إسرائيل والكلام للكتاب خلال هذه الفترة ظهور أحزاب جديدة وانقسامات وتحالفات واندماجات واختفاء أحزاب كانت في السابق جزءا من الحياة السياسية في النظام السياسي الإسرائيلي. وترافق ذلك مع تغيير قواعد المنافسة بين الأحزاب وتغيير علاقة المواطنين بها. ومن القضايا المهمة أيضا علاقة الأحزاب بالمجتمع الإسرائيلي، فالأحزاب التقليدية فقدت جزءا من قدرتها على بناء روابط اجتماعية طويلة الأمد، بينما أصبحت الانتخابات أكثر تقلبا وأصبح الناخب أكثر استعدادا لتغيير اختياره من انتخابات إلى أخرى. كما ارتبط ذلك بزيادة أهمية الإعلام والقيادات الشخصية والحملات الانتخابية. وبالنسبة لفهم الأحزاب الإسرائيلية تحديدا، فإن قيمة الكتاب إنما تكمن في أنه يقدم صورة تاريخية ومؤسسية للتحول من نظام حزبي تقليدي قائم على المؤسسات والأيديولوجيات إلى نظام أكثر سهولة وشخصنة وتنافسا. ولذلك فهو من أهم المراجع لفهم أسباب كثرة الانتخابات والائتلافات والتشكيلات الحزبية المتغيرة في إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات تتشرفوا باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
0: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
5: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: اقوى الافلام العالمية.
2: انت محمد حسين
3: دلول محمد.
1: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 1:00 ظهراً. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1:00 ظهرا على راية اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم، يتجدد وإياكم اللقاء الإخبارية الواحدة الإخبارية من راية اف ام. ونبدأ بالعناوين. الاحتلال يفرج عن أسيرة وضعت مولودتها في آخر أيام اعتقالها الإداري. بتسالم تكشف عن مشروع المحو وأوروبا تعزز موقفها من الاستيطان بعقوبات. عباس في القاهرة وترتيبات لعقد لقاءات فصائلية. مخاوف من موجة غلاء وندرة في موسم أعياد اليهود في أسواق غزة.
0: الواحدة الإخبارية على راية اف ام.
4: سنكون وإياكم سيداتي سادتي مع تفاصيل ملفاتنا، ولكن بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: مساء الخير رامي لك ولكل المستمعين، الآن أهلا بكم. مستوطنون يسرقون اليوم نحو 300 رأس من الأغنام وحصانا عربيا أصيلا من بلدة دردبوان شرق رام الله. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلين في بلدة بيت حنينة وغرفة زراعية، وتجرف أراض مزروعة في خربة حمصة غرب الخليل، وتجرف مساحات أخرى في بلدة حزمة. الأمم المتحدة تطالب تل أبيب بالسماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة المتعلقة بحرب الإبادة. لبنان يطلب تأجيل جولة المفاوضات الجديدة مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها خلال هذا الأسبوع في روما بسبب تحركات جيش الاحتلال في مرتفعات علي ظاهر في جنوب البلاد. مصادر دبلوماسية شرق أوسطية تفيد بأن السعودية وإسرائيل أجرتا محادثات بوساطة أمريكية بهدف تقديم المساعدة الإسرائيلية للسعودية ضد الحوثيين من خلال المعلومات الاستخباراتية. جيش الاحتلال ينصح المستوى السياسي في إسرائيل بالامتناع عن المبادرة إلى شن هجوم على الحوثيين وجعل إسرائيل في واجهة الحرب والتركيز على تشكيل تحالف إقليمي ضد الجماعة اليمنية. البنتاغون يقر بوجود نقص في مخزونات الذخيرة الاستراتيجية نجم عن الاستهلاك المكثف خلال الحرب على إيران في اعتراف يتناقض مع تصريحات ترامب وإدارته التي قللت من حجم النقص أو نفت وجوده. قاض فيدرالي أمريكي يلغي لائحة أصدرتها إدارة ترامب كانت تستهدف فرض قيود جديدة على مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين داخل الولايات المتحدة. أخيرا، سعر الديزل يسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في الولايات المتحدة اليوم مقتربا من 6 دولارات و27 سنتا للجالون الواحد. انتهى هذا الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة وفي النصف ساعة المقبلة تقريبا مع كرامي في الواحدة الإخبارية.
0: الواحدة الإخبارية.
4: أهلا ومرحبا بكم. قبل عدة ساعات أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرة دانا جودي بعد أن وضعت مولودتها خلال الأيام الأخيرة من اعتقاله الإداري الذي امتد لستة أشهر على خلفية ما يسمى بالتحريض. وقالت أماني سرحني مسؤولة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير إن عائلة الأسيرة نقلتها إلى أحد المشافي بمدينة رام الله للاطمئنان على حالتها وحالة مولودتها. وتحدثت سرحني في تصريح لراية عن ظروف الاعتقال الصعبة وانتشار الأمراض في سجون الاحتلال بما يفاقم حالة القلق على مصير الأسيرات لا سيما الحوامل منهن.
3: قبل تقريبا 3 أيام احنا علمنا بانه تم نقلها من سجن الدامون الى احدى المستشفيات في الداخل المختل. ولاحقا ابلغنا طبعا انها وضعت مولودتها باحدى المستشفيات، وكان هناك في يعني اجراءات معينه لعدم عودتها الى السجن والافراج عنها، وفعليا بالامس تم الافراج عنها وهي موجودة عند عائلتها. طبعا أولا دانا واحدة من الأسيرات اللي تعرضوا لكل أشكال التنكيل والإهانات والتفتيش في سجن الدامون، وكان في خطورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب انتشار مرض الجرب. ودانا هي واحدة من يعني عدد من الحالات اللي احنا وثقناهم أو تابعناهم في أعقاب الإبادة تم اعتقالهم هم حوامل، والغالبية العظمى منهم جرى الإفراج عنهم بشروط يعني محددة، منها عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض أنه حتى مجرد استخدام أي وسيلة للاتصال كان مرفوض. وهذا الأمر لاحقا يعني لم يعد مقتصر على الإفراج بشروط، وإنما أيضا ممكن أنها الأسيرة يعني تولد أو يجيها المخاض بالسجن ويتم نقلها لإحدى المستشفيات. دانا مش أول حالة طبعا، كان هناك في أسيرة في أيضا من النقب وتم أيضا نفس الأمر كما جرى مع دانا جرى معها، ونقلت بعد ذلك إلى الحبس المنزلي في منطقة النقب وتحديدا في مدينة رفط. وبالتالي إحنا ما بنحكي عن يعني حالة جديدة، وهذا الأمر محتمل أنه يحدث، لأنه إحنا كمان بنحكي عن أسرتين أخريات هم حوامل موجودات في السجن. الأولى هي منور إبراهيم وهي من رام الله، والثانية هي براءة أبو خديجة وهي معتقلة جديدة وأيضا حامل. إدانا روحت يعني بشكل مفاجئ بالأمس ونقلت إلى إحدى المستشفيات في رام الله، ولكن العائلة نتيجة يعني وضعها والظروف القاسية اللي عاشتها داخل السجن يعني فضلت إنه يكون الأمر بعيد عن الصحافة حتى تستعيد قدرتها وطاقتها، لأنه فعلا اللي مرت فيه جدا جدا جدا قاسي. وحتى وإن كانت وضعت يعني مولودتها في إحدى المستشفيات، ولكن فعليا ما مرت فيه خلال الاعتقال حتى اللحظة الأخيرة وعندما نقلت إلى المستشفى كان جدا صعب. وبالتالي دانا اليوم هي موجودة بين عائلتها الحمد لله على سلامتها طبعا، ولكن مهم نذكر إنه فيه كمان أسرتين حوامل، وهون في تخوف كبير إنه كمان يتعرضوا لنفس التجربة إذا ما تم أو إذا ما أصر الاحتلال على الاستمرار باعتقالهم.
4: كشف تقرير معمق لمنظمة بيت سالم الحقوقية عن استراتيجيات تتبعها دولة الاحتلال لمحو الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. ورصد التحقيق استخدام منظومة الاحتلال التطهير العرقي والترهيب وتقييد الحركة والخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية للوصول لذلك الهدف. واستند التقرير على أكثر من 2000 إفادة سجلتها بيت سالم منذ تشرين الأول أكتوبر 2023. ووفق مدير البحث الميداني في المنظمة كريم جبران، فإن التقرير لا ينظر لما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات على أنها أحداث متفرقة، بل كجزء من منظومة شاملة تشترك فيها سلطات الاحتلال الرسمية وعصابات المستوطنين بغية محو الوجود الفلسطيني.
6: بتسالم على مدى سنوات طويلة بتقوم بتوثيق الواقع في داخل البطرة الغربية والانتهاكات. خلال السنوات الأخيرة صار في تصاعد كبير جدا لهذه الانتهاكات وزيادة كبيرة جدا في العنف الممارس ضد الفلسطينيين في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كان في هناك ضرورة لعملية توصيف الواقع اللي بيحصل في داخل الضفة الغربية، لأنه لا يمكن الاستمرار الحديث عن انتهاكات منفصلة عن بعضها البعض، عن انتهاكات منفردة بتتم هنا أو هناك بدون ما يكون في هناك تحليل وربط لكل هاي الانتهاكات، تحليل وربط لترابط، بدأ ترابط هاي الانتهاكات مع بعضها البعض لسبيل تحقيق مشروع ما، واللي هو المشروع اللي توصلنا إليه، مشروع محو الوجود الجمعي الفلسطيني من خلال تحليل المعطيات على الأرض، تحليل الانتهاكات وتحليل طبيعة الانتهاكات وكديش هي مترابطة في بعضها البعض وكديش كلها بتصب باتجاه واحد اللي هو مشروع المحو الفلسطيني أو مشروع محو الوجود الجمعي الفلسطيني على الأرض. كلمة المحو أو صلاح المحو هو يعني كان الأنسب والأكثر واقعية لطبيعة هذا المشروع، نتيجة أن المشروع يهدف إلى ليس فقط يعني إنهاء الوجود الحالي وعملية تطهير عرقي وإنهاء وجود، هو أيضا حرب وحملة على الرواية الفلسطينية، حملة على التاريخ الفلسطيني، حملة على البدود الهوية الفلسطينية، حملة على الرموز الفلسطينية كرموز، ومحاولة تكريس رمز واحد ورواية واحدة اللي هي الرواية الصهيونية بكل حذافيرها وتثبيتها على الأرض، ومحاولة يعني وضع الوجود الفلسطيني، تهميش الوجود الفلسطيني بشكل كامل، وبناء وجود استيطاني متواصل متصل ببعض الوقت مؤسس على الأرض بشكل كامل، اللي هو بصف هو الواقع الحقيقي والواقع القائم بشكل أساسي على الأرض، وتحويل الوجود الفلسطيني كوجود متجرد متشتت هنا وهناك. وأتذكر بهذا المشروع اللي هو جزء أساسي لخدمة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي أو فكرة مشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وقرناها بما حصل في أماكن أخرى بالعالم، بنلاحظ أنه هذا هو المنطق اللي هو هذا المنطق المحو هو بيهدف إلى تكريس هذا الوجود بهذه الطريقة. يعني إنه ننظر للوجود الاستيطاني في أمريكا اللي أنهى وجود السكان الأصليين وحول الجماعات الوجود الأصلي لجماعات متناثرة، جماعات لا تربطها أي حلم ولا يربطها أي مخططات مستقبلية، لا يربطها مستقبل، وكذلك تم مسح ماضيها. هذا ما سيحاول المشروع القيام به على الأرض. لذلك سيرى أنه المحو هو تسمية تتناسب مع ما يحصل على الأرض، خاصة إذا نظرنا لكل المكونات المشروع المحو وكل مكونات عملية المحو اللي بتتم على الأرض بشكل يومي وبشكل متواصل.
4: تتجه دول أوروبية إلى فرض عقوبات بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على الأفراد والشركات المتورطين في التعامل تجاريا مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتستعد النرويج لوضع إطار قانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات يتضمن عقوبة السجن التي تصل إلى 3 سنوات بحق من يثبت أنه يتعامل مع المستوطنات، كما تعمل هولندا على إقرار قانون مماثل قد تصل العقوبة بموجبه إلى السجن 6 سنوات. أما في بريطانيا فإن العقوبة المتعلقة باستمرار التعامل التجاري مع المستوطنات قد تصل إلى 10 سنوات سجن. والثلاثاء الماضي أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد أعلنت عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. تعقيبا على ذلك قال أستاذ الدراسات الدولية الدكتور غسان الخطيب إن عاملين رئيسيين يقفان خلف مواقف الدول الغربية التي اعتمدت قرارات بمعاقبة الاستيطان، يتعلق الثاني بالرأي العام لديها والأول يتصل بممارسات الاحتلال على الأرض.
7: هناك نوعين من العوامل أدت إلى هذا التطور الهام والإيجابي في هذه الدول الأوروبية. التطور الأول واضح للعيان وهو أنه يعني ممارسات إسرائيل سواء المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين والتي تغطى إعلاميا على نطاق واسع وتصل هنا وهناك، هذه التطورات أصبحت على درجة من الوضوح والقباحة تحرج تلك الدول التي تدعي الديمقراطية وتدعي حقوق الإنسان وما إلى ذلك. لذلك أصبح الموضوع محرج ومضطرون إلى أخذ مثل هذه الإجراءات. الجانب الثاني وهو أنه الرأي العام في تلك البلدان رأي عام نشيط لأنها دول ديمقراطية بطبيعتها، والرأي العام في تلك الدول تحرك بداية بسبب ما حدث في قطاع غزة من ويلات للشعب الفلسطيني، ويتحرك الآن بسبب ما يحدث في الضفة الغربية من بشاعة سلوك المستوطنين. ويوجد في تلك البلدان يعني مؤسسات وأحزاب وحركات نشيطة جدا وفعالة جدا تعمل في هذا المجال منذ عشرات السنين، ونشطت بشكل خاص في الفترة الأخيرة بسبب جسامة الإجراءات والجرائم الإسرائيلية. في بعض هذه البلدان أيضا مثل بريطانيا يوجد دبلوماسية فلسطينية فاعلة يعني ناجحة إلى حد بعيد في إقامة علاقات مع هذه الحركات المتضامنة بشكل جيد وفعال، وتعمل على تحويل هذه التغيرات في الرأي العام إلى مواقف سياسية. رأينا مثلا قبل حوالي عام التطور الذي حصل في الاعتراف بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول الأوروبية المهمة والكبيرة والوازنة مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا إلى آخره. نعم. والآن نرى هذه الدول أو جزء منها تتخذ إجراءات فعلية في هذا المجال، وهذا تطور إيجابي لابد أن يترك أثر في ردع إسرائيل عاجلا أم آجلا عن مثل هذه السلوكيات. طبعا يعني التحدي الأساسي أمام إسرائيل هو التحدي الديموغرافي الفلسطيني، وهي تعمل على التخلص من أكبر قدر من السكان الفلسطينيين بداية من خلال حصرهم في مناطق محدودة جغرافيا وترك المساحة الكبرى في الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني، وانتهاز أي فرصة للتخلص من هؤلاء سواء بطريقة تدريجية من خلال جعل الحياة صعبة أو بطرق جماعية من خلال المذابح أو شيء من هذا النوع. لكن إسرائيل لا تنجح في هذا المجال حتى الآن، ونحن يعني لا نلاحظ أنه بالرغم من صعوبة الظروف في الضفة الغربية لا نلاحظ أن إسرائيل تحقق نجاح في هذا المجال. وهنا يعني يوجد في يدنا أداتين أساسيتين لمواجهة هذا التحدي. الأداة الأساسية الأولى هي الصمود والتضامن الداخلي والتكافل ودعم يعني القرى المواجهة التي تواجه هذه الإجراءات الإسرائيلية بشكل مباشر، وهذا أيضا حاصل وإن كان بحاجة إلى يعني قدر أكبر من التضامن. والأمر الثاني هو تفعيل الضغط الدولي، وهذا أيضا يحصل. بالطبع ربما أننا لا نلاحظ نتائج حاليا لأنه فترة الانتخابات الإسرائيلية يعني هي فترة تصبح فيها إسرائيل أكثر شراسة، ولكن على المدى المتوسط والبعيد لابد أن يؤدي هذا إلى يعني أضرار كبيرة تلحق بإسرائيل.
4: من المتوقع أن يتوجه الرئيس محمود عباس إلى مصر خلال الساعات المقبلة في زيارة رسمية تستمر يومين، وتشمل زيارة الرئيس حسب وكالة الأنباء الرسمية لقاء قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث مستجدات القضية الفلسطينية لا سيما المتعلقة بقطاع غزة وبحث سبل وقف العدوان وإنهاء الاحتلال. وقبل أسبوعين نقل عن مصدر مطلع أن القاهرة تجهز لحوار فلسطيني شامل في إطار المصالحة قد يحدث. يصدره الرئيس عباس. وأكد المصدر أن مصر تسعى لإحداث توازن بين تحركاتها تجاه حركة حماس من جهة وتجاه السلطة وحركة فتح من الجهة الأخرى، وذلك لضمان عدم إعطاء الفرصة لأي فصيل لتعطيل أو تخريب الخطوات الجاري اتخاذها وما يجري التوافق بشأنه. مسؤول آخر قال إن زيارة الرئيس محمود عباس إلى العاصمة المصرية تتضمن لقاءات مع قادة عدد من الفصائل لبحث جملة من الملفات السياسية والوطنية دون الإشارة إن كانت قيادات حماس من بينها. وذكر المسؤول أن الانتخابات التشريعية ستكون حاضرة على جدول أعمال اللقاءات. أكد الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر واقعية خشية المواطن الغزي من موجة غلاء وندرة تضرب الأسواق في قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تشهد عادة إغلاق سلطات الاحتلال للمعابر بشكل كامل. وقال أبو قمر في مقابلة مع رايا إن الأسواق تعاني أصلا من ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بسبب تقنين كميات الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية لن تكون بمنأى عن الإغلاقات المتوقعة على المعابر.
8: بكل تأكيد يعني بما أن إسرائيل تمارس منذ 3 سنوات سياسة التقطير على إدخال السلع، تمنع إدخال السلع لأشهر طويلة ومن ثم عادت بعد وقف حرب الإبادة أو وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى سياسة إدخال البضائع كل يوم بيوم وبكميات مقننة، فمن الطبيعي أن أي يوم يغلق فيه المعبر يحدث مشاكل فيما يتعلق بالسلع، فيما يتعلق باختفائها، فيما يتعلق بالأسعار. هذا صراحة ما نطلق عليه تشوه الأسواق وكذلك تشوه الأسعار، بمعنى أن قطاع غزة الذي يحتاج يوميا إلى 700 أو 800 شاحنة ما يدخل في أحسن الأحوال بالمتوسط لا يزيد عن 200 إلى 250 شاحنة. هذا يعني يجعل أن السوق شديدة الحاجة إلى الكميات، شديدة الحاجة إلى البضائع، مع الإشارة إلى أن أكثر من 65% من المواد الغذائية لا تدخل إلى الأسواق، مع الإشارة إلى أن إسرائيل تمنع بشكل كامل إدخال المواد الخام، وبالتالي هناك حالة تشوه شديدة في الأسواق تجعل من أي عملية إغلاق للمعابر لأي سبب كان حالة من الارتباك عند المواطن، اختفاء السلع في الأسواق لأن ما يدخل إلى الأسواق كل يوم بيوم، حتى أنه لا يوجد هناك مستودعات لتخزين البضائع والسلع والتي دمرت خلال فترة حرب الإبادة. وكما هو معلوم أن شهري سبتمبر وأكتوبر يمر بها فترة كبيرة من الأعياد اليهودية، وبالتالي تغلق المعابر بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة، فهو ما يزيد المتاعب على المواطن. نجد أن هناك حالة ترقب وتتابع من المواطن البسيط في الشوارع وفي الخيام للمعابر متى تفتح ومتى تغلق وما هو تأثير هذا الإغلاق على السلع الأكثر احتياجا عند المواطن، خصوصا على سلعة الدقيق، وبالتالي هذا صراحة هاجس يراود المواطن في كل شيء. حتى نحن لا نتحدث فقط عن إغلاق طبيعي، أي حدث قد يؤدي إلى إغلاق المعبر مثلا كحدث ميداني أو كتأثير مثلا الحرب الإيرانية التي حدثت في وقت سابق تؤدي بشكل سريع إلى تفاعل الأسعار والأسواق وتخوف الناس، في ظل أيضا حتى ضعف القدرة الشرائية، بمعنى أن المواطن لا يستطيع اقتناء كميات كبيرة حتى وإن وجدت في الأسواق أو تخزينها في خيمة لا تسع صراحة لأي شيء، وبالتالي حالة من المتاعب ومن المشاكل الاقتصادية التي يعيشها المواطن في قطاع غزة.
9: أحمد، بالإضافة إلى الدقيق، ما هي الأصناف التي يخشى أن تتأثر بفعل الإغلاقات الإسرائيلية لمعابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة؟
8: يعني في البداية لابد أن نشير إلى أن هناك أصناف مختلفية تماما من الأسواق وتمنع إسرائيل إدخالها إلا بسياسة القطارة. على سبيل المثال عندما نتحدث عن البيض، عن اللحوم، عن الخضروات، عن الفواكه، هذه تدخل كشاحنات تجارية بكميات مقننة جدا وبالكاد تكفي ليوم أو يومين، وبالتالي مع إغلاق المعابر تفقد الأسواق هذه السلع والتي لا العديد من المواطنين اقتنائها بسبب عدم وجود دخل، يعني بمعنى أن المواطن ينتظر مساعدات هي التي تدخل. أما فيما يتعلق ما السلع الأكثر اختفاءا، يعني صراحة نتحدث عن بعض السلع التي لها يعني سلع استراتيجية لها علاقة ب أو سلع صغيرة ولكنها استراتيجية لها علاقة ب يعني الحياة اليومية. عندما نتحدث عن على سبيل المثال بجانب الدقيق نتحدث عن بعض البقوليات التي تدخل يعني بشكل يومي، نتحدث عن بعض الأصناف الغذائية المسموح بإدخالها، نتحدث حتى عن الخشب المشاطيح الذي ينتظره المواطن في وقت تمنع فيه إسرائيل على سبيل المثال إدخال الأخشاب، فهو ينتظر هذه الأخشاب للمشاطيح لشرائها بأسعار مرتفعة من أجل الاستخدام اليومي. وكما يعلم الجميع أن المواطن الذي يعيش في خيمة ينتظر مثل الأخشاب والمسامير وغيرها لشراء حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة جدا، وبالتالي العديد من السلع تختفي بشكل سريع، حتى أن هناك مشكلة فيما يتعلق بتلاعب الأسواق يعني أو تلاعب التجار للأسف في العديد من السلع، بمعنى أن الكثير من السلع قد تكون موجودة ولكن بعض التجار يعني للأسف يعملون على عملية استغلال من خلال إخفاء هذه البضائع للحصول على مكاسب أكبر خلال يعني الفترات هذه. ولكن المواطن في النهاية نحن نتحدث عن 95% من السكان يعتمدون على المساعدات كمصدر للدخل والطعام أو لقمة أطفالهم، وبالتالي المواطن ما عليه ما يدخل عن طريق المساعدات. للأسف لا يوجد أي عملية تنوع في عملية في إدخال المساعدات سوى أن المعلبات والبقوليات والدقيق، هذا ما يعنيه. ولكن يجب أن نشير أن حتى مع إغلاق المعابر مع الأعياد اليهودية أو لأي سبب آخر تتوقف هذه المساعدات عن الدخول، يعني صراحة وهذه مشكلة أساسية.
9: شكرا.
8: إسرائيل تمنع إدخال احتياطي يكفي المواطن من الطعام وتغلق المعابر بسبب الأعياد اليهودية، وهم يدركون جيدا أن شهرين سبتمبر وأكتوبر تزداد فيه عملية إغلاق المعابر، ولم يعملوا خلال الفترة التي سبقت هذه الأيام على إدخال المزيد من البضائع تحسبا لهذه الأيام، وهو ما يزيد من معاناة الناس.
9: شكرا جزيلا الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، كنت معنا من غزة. تشير نتائج استطلاعة الرأي الأخيرة التي نشرت في الدولة العبرية إلى أن حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت سيتقدم السباق في انتخابات الكنيسة، إلا أنه لن يتمكن من تشكيل تحالف حاسم. وفي استطلاعين جديدين نشر مساء أمس لم يحظى أي من المعسكرين بأغلبية تتيح تشكيل حكومة مستقرة، إذ أظهر استطلاع تعادل كتلتي بنيامين نتنياهو وخصومه عند 52 مقعدا لكل منهما، بينما منح استطلاع آخر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو 54 مقعدا مقابل 50 لائتلافه، إلى جانب 12 مقعدا للقائمتين العربيتين. هذه النتائج حسب الدكتور أمجد الشهاب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي تعكس أن الشارع الإسرائيلي لا يرى في المعارضة شخصية قادرة على انتشال الدولة العبرية من حالة العزلة والتخبط السياسي والعسكري، فيعود ليدعم نتنياهو رغم أنه المسؤول عن إيصال إسرائيل إلى هذه الحالة.
10: نعم، يعكس حالة الانقسام الداخلي وأيضا حالة عدم وجود قيادة قوية في المعارضة، يعني رغم الأخطاء الكارثية التي ارتكبها نتنياهو ما زال متواجد على الساحة السياسية، ورغم عدم قدرته على تحقيق أهداف سياسية، وخاصة أن إسرائيل تشهد عزلة تقريبا، وخاصة في مسألة أن صورتها مشوهة أمام الرأي العام العالمي. رغم كل ذلك ما زالت عملية الحسم غير متوفرة، وهذا يشير بشكل واضح ما حدث بين عامي 2019 و2021 في الأزمة الدستورية التي يعني لم يستطع أي حزب من تشكيل حكومة، حتى تم تشكيل حكومة بنت لبيد في عام 2021، وأدت في النهاية إلى صعود هذه الحكومة المتطرفة في ديسمبر عام 2022. فكل المعطيات تدل بشكل واضح بأن نتنياهو سيستمر كرئيس وزراء في حكومة تسيير أعمال حتى تغيير الاستطلاعات، ولكن تبقى الأحزاب العربية هي بيضة القبان في تشكيل أي حكومة مقبلة.
9: قبل أن نتحدث عن الأحزاب العربية دكتور أمجد الشهاب، ما الذي يجعل الشارع الإسرائيلي أو نصفه على الأقل مقتنعا بأن نتنياهو يجب أن يستمر في قيادة دولة الاحتلال خلال الفترة المقبلة رغم ما لحق فيها من يعني كما تقول دكتور أمجد إشهاب من حالة عزلة وكذلك من تشويه الصورة الدولية.
10: هي عدم وجود قيادات في المعارضة بارزة لها تاريخ عسكري وسياسي، يعني اليوم حتى رغم تصدر الجنرال إيزنكونت استطلاعات الرأي بفارق بسيط عن حزب الليكود ربما مقعدين أو ربما بأقصى تقدير 3 مقاعد، لكن يبقى هناك خلاف على شخصيته أنه لا يمتلك خبرة سياسية، بأنه من أصول السفارات وهو لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن وصل لمنصب رئاسة الوزراء يهودي من أصول سفارادية، وليس يعني دائما المعتاد أن يكون من أصول إشكنازية. فهنا الإشكالية الكبيرة جدا بأن الساحة السياسية الإسرائيلية تفتقر لوجود شخصيات معارضة قوية تتمتع بكاريزما وبشعبية كبيرة وأيضا بتاريخ طويل كما كانوا يعني يصفونهم بالسابق، يمتلك خبرات سياسية وأيضا تجربة عسكرية. لذلك أعتقد هو السبب الأساسي الذي استغله نتنياهو تقريبا سنوات طويلة، يعني هو يعتبر رئيس الوزراء الذي استطاع البقاء في هذا المنصب الأكثر في تاريخ إنشاء إسرائيل حتى اليوم. طيب. يعني ويجمع تقريبا 19 عام استطاع البقاء في منصب رئاسة الوزراء.
9: نعود إلى بيضة القبان دكتور أمجد شهاب، نعود إلى بيضة القبان الأحزاب العربية، هل تعتقد أنها يعني ستقبل أن تدعم تيارا أو تدعم تحالفا على حساب آخر في دولة الاحتلال وهو دور لم تقم فيه في السابق؟
10: لا أعتقد أن الأحزاب العربية ستشارك، ولكن حزب منصور عباس هو الوحيد الذي يعني يطالب بالمشاركة ضمن استراتيجية هو شارك في عام 2021، ولكن يعني لم يحظى بشعبية بسبب عدم قدرته على التأثير على اتخاذ قرارات مهمة، خاصة فيما أنه أيد مسألة قانون يهودية الدولة، وأيد أيضا يعني عندما كانت هناك اقتحامات من قبل موافقة رئيس الوزراء آنذاك بنت في باحات المسجد الأقصى، يعني هناك انتقادات لاذعة على يعني على الدور الذي لعبوا فيه في فترة قصيرة أدت إلى صعود اليمين المتطرف. يعني لا أعتقد بأن المسألة ستكون سهلة في مسألة إضافة حزب منصور عباس، ربما يكون هناك إعادة للانتخابات كما حدث بين عامي 2019 و21، ولكن دخول أحزاب عربية للحكومة بعتقد لديه إشكاليات كبيرة جدا. هناك تخوفات أيضا بأن عودة السيناريو الذي حدث في عام 2021 الذي أدى إلى عودة نتنياهو مع حكومة متطرفة كالتي شاهدناها عبر السنوات الأربعة تقريبا السابقة، والتي أدت إلى كل هذه الجرائم التي ترتكب. أعتقد الأزمة الدستورية ستستمر.
9: شكرا.
10: لأن السؤال الأهم هو قدرة الأحزاب، ليس في تصدر أو تجاوز حزب الليكود، ولكن قدرتها على تشكيل حكومة تتمتع بأغلبية بدون الأحزاب العربية.
9: شكرا جزيلا للدكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي. بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا نصل وإياكم إلى نهاية الوحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من رايا أف أم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
5: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: المدير جوال كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
5: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون.
6: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية، ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
7: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
6: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
7: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
6: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73,000 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174,000 جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية، ويؤدون طقوسا تلمودية. نادي الأسير يؤكد أن القوات الإسرائيلية تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني، وجاء ذلك في بيان للنادي تعقيبا على إعدام زياد محمد جابر 54 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. سلطات الاحتلال تبعد اليوم 3 مواطنين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر. القناة 12 العبرية تكشف أن الجيش الإسرائيلي فقد صفقة شراء 12 مروحية قتالية من طراز أباتشي من شركة بوينغ الأمريكية بسبب نقص موازنة التسليح. الرئيس السوري أحمد الشرع يتوقع أن يبلغ حجم اقتصاد بلاده 50 مليار دولار خلال العام 2026 مقارنة ب 32 مليار في العام الماضي، مشيرا إلى فرص استثمارية واسعة أمام الدول العربية والأوروبية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن مصدرا موثوقا أبلغ عن تعرض سفينة لضربة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، مع بقاء الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي رؤيا البلاغي وكامسي الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي في مشروع يستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للنقل العام في محافظات الديوانية. المحافظة قالت إن إنشاء المطار يمثل مشروعا هاما لدعم النشاط الاقتصادي، وأنه من شأنه تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح فرص اقتصادية جديدة أمام هذه المنطقة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بينما حذر من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع السعر إلى 150 دولارا للبرميل الواحد. البنك رفع توقعاته في الأسبوع الماضي لمتوسط سعر خام برنت ل 83 دولارا للبرميل خلال نصف ثاني من هذا العام، كما رفع تقديراته للعام القادم إلى 75 دولارا للبرميل الواحد.
0: هذا البرنامج برعاية
2: CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: احنا ما بنصنع منتجات وبس، احنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
7: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
8: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: أنت لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية.

0: تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين؟
3: دلوقتي محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
4: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية في باحات ويعدون طقوسا تلمودية، وذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. نبقى في القدس، وسلطات الاحتلال تسلم كل من يوسف رشاق من بلدة سلوان وصهيب عفانة ونسيم خليل حمادة من بلدة صور باهر قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر. مستوطنون يقتحمون منطقة بنية صهبة في قرية رشيد شرق بيت لحم ويشرعون باقتلاع أسلاك شائكة تحيط بأراض تقع بين الرشيدة ومستوطنة معالي عموس وتعود لمواطنين من الرشيدة والتعامرة. جرافات الاحتلال تشع منذ ساعات صباح هذا اليوم باقتلاع جار زيتون في أراضي بلدة عرابة جنوب جنين في اعتداء جديد يطال الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين. حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد مزيدا من التراجع مطلع هذا الأسبوع بالتزامن مع تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة مع تقارير عن استهداف ناقلة نفط جديدة وسط تزايد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية. وزارة الخارجية القطرية تفيد بتأكيد دعم دولة قطر للتوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز، والمهم هو توافق الأطراف للوصول إلى حل، وأن تشدد على حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل لهذه المعضلة. مركز الأمن البحري العماني يفيد بأنهم يتابعون بالتنسيق مع الجهات المعنية عمليات سحب ناقلة النفط الجاية التي ترفع علم جمهورية بنما إلى أحد الموانئ العمانية عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركتها إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق على بعد ما يقارب 1.3 أميال بحرية شمال شرقي محافظة مسندم. في أحوال طقس اليوم غد الأربعاء يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد.
5: اريد طور عالمك.
9: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي.
3: 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية، معكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا، وإحنا معكم بحلقة جديدة، ورجعنا لكم زي ما متعودين دايما بأخبارنا المنوعة وأخبارنا الجديدة، ممكن طريفة غريبة أو أشياء غير متوقع أنه إحنا نسمع في إشي جد هيك بصير بالحياة من حول العالم. منحاول نلاقي لكم أغرب الأخبار وأطرفها. وتحياتنا لإلك لنا، يسعد مساكي.
1: يسعد مساكي أسماء، مساء كل الناس اللي بتسمعنا وبتنضم لنا وحتى بتكون بتستنى في حلقتنا الأسبوعية كل يوم الساعة 3، فمرحبا وأهلا وسهلا فيهم مرة ثانية.
0: وترددات البث خليكم دائما معنا على السمع من جنين والجليل الأعلى ووسط فلسطين 98.3، شمال الضفة والأغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزة 96.8.

0: خلينا نشوف أول خبر معنا لليوم ونبلش حلقتنا بخبر بحكي لنا ممثلة ما إلها وجود بالحقيقة والذكاء الاصطناعي داخل عالم السينما. نوراما راجع. يعني هاي عشان صدق إنه بلشنا وبلش الذكاء الاصطناعي جد ياخد دور البشر. ما نحاول نقنع الناس إنه لا
1: الفاضي.
0: وجودكم موجود، يعني تهكلوش الهم. هيو بلش تمثيل وبلشنا كمان نستغني عن الممثلين، بلشنا نستغني عن الممثلين وكل هاي الأمور. لا وبطلع مقابلات كمان، يعني يمكن نستضيف كمان شوي بحلقاتنا أي حدا من الذكاء الاصطناعي. بحكي لك تخيل تشوفي ممثلة على التلفزيون تحكي مع المذيع وتجاوب على الأسئلة وبعدين تكتشفي إنها مش إنسانة أصلا. هاي هي قصة تيلي نوروود، شخصية صممتها ذكاء أو صممها الذكاء الاصطناعي وظهرت خلال الأيام الماضية بمقابلات تلفزيونية، اتفاعلت مع المذيعين وكأنها ممثلة حقيقية موجودة قدامهم. تيلي ما لها وجود حقيقي، يعني ما في ممثلة لابسة ملابس واقفة قدام الكاميرا، هي شكلها وصوتها وشخصيتها كلها معمولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وطورتها شركة بريطانية متخصصة بهالمجال. الأغرب إنها مش مجرد شخصية للسوشال ميديا، لأنها كمان داخل عالم السينما وبتستعد لظهور بفيلم اسمه مس ألايند، واللي بدور حول عالم بتكون في شخصية الذكاء الاصطناعي جزء من الحياة. ظهور تيلي عمل جدل كبير خصوصا في هوليوود، لأنه في ناس شايفين أنه ممكن يفتح الباب بالمستقبل لأفلام يكون أبطالها جد شخصيات فقط رقمية والممثلين الحقيقيين. هذا طبعا ممكن يأثر على شغل ألاف الفنانين، بس السؤال اللي فعلا بيخلي الموضوع غريب إنه إذا صار بإمكان الذكاء الاصطناعي يصنع ممثل ويعطيه صوت وشكل وشخصية، هل ممكن نوصل لمرحلة نشوف فيها فيلم كامل من بطولة أشخاص ما إلهم وجود بالحقيقة؟
1: بحس إنه بس يعني كتير صار استخدام الذكاء الاصطناعي بهاي الطريقة، يعني ما
0: صار أوفر زي لما تحكي يعني عن شغلة زودتيها.
1: يعني ممكن يستخدموه أو يوظفوه في طرق كتير أحسن بتقدر تفيد الإنسان، سواء الناس السليمين 100% أو حتى الناس اللي عندهم
0: طبعا الأمراض. في ناس مبسوطين اللي موفر عليهم فلوس، مبسوطين طبعاً على موضوع الذكاء الاصطناعي،
1: بس يعني ما هو بيخطأ، هو مش صراحة 100% يعني.
0: إذا تحولت مستقبلا جد الأفلام وكل هاي الأمور لذكاء اصطناعي، يمكن ناس تبطل تحضر
1: شو؟
0: تحضر هاي الأفلام
1: صح.
0: أو تتابعها، لأنه خلص الناس عن جد يعني بكفي نعيش مو أصلا تمثيل كمان. تحطوا ناس ذكاء اصطناعي.
1: المرة كمان حكينا بخبر إنه ما عم نقدر نفرق ما بين الفيديوهات الـ AI
0: صحيح.
1: والفيديوهات اللي مش AI، فيمكن بحس إنه يمكن نقدر نصير نميز لقدام وينكشف إنه هذا الإشي AI مش إنه ناس حقيقية.
0: في ناس خاص مش راح تخبي، يعني راح تظهر الفيديو أو تنشره أو الفيلم أو ممكن مسلسلات تصير كلها ذكاء اصطناعي، وعادي تكون مفتخرة أنه أنا قدرت أعمل هذا الإشي بذكاء الاصطناعي. فما بعرف لأي درجة ممكن يكون الإشي منيح أو ممكن يكون
1: تطور.
0: الإشي ممل.
1: هذا التكنولوجيا
0: هي مرات كمان التكنولوجيا لزيادة عن اللزوم بتملل.
1: يعني ما لها داعي

0: نروح لكمان خبر. هذا الخبر يمكن صار مع كثير من الناس ويمكن لسه ما صار مع حدا. بقولكم انه في حدا بعت رسالة لمديره بدل صاحبه.
1: يا رب ما تختبرنا.
0: لسه لتشوف التفاصيل. بحكي لكم انه اسمعوا هاي القصة او المصيبة اللي ممكن تصير مع اي حدا فينا. موظف كان بدوام وضاغط عليه الشغل فقرر يبعت لصاحبه رسالة يفضفض فيها شوي وكتب له بكل عفوية: والله انا اليوم مش قادر اتحمل هالشغل، المدير طلب شغلات من الصبح وانا خلص اعصابي راحت. المشكلة ما كانت مش بالرسالة، المشكلة انه بعتها للمدير نفسه، وبعد ما ضغط ارسال انتبه للغلط وبلش يحاول يفكر اذا يمسحها او بيتظاهر انه هو كان يمزح او يعمل حاله انه بيحكي مع مدير تاني. بس خلص الرسالة وصلت وانقرأت كمان، وضل الموظف مستني رد المدير وقلبه يدق. وبعد شوي وصلت رسالة قصيرة جدا وحكى للمدير وانا كمان، وهون الموظف ما عرف شو يعمل. هذا المدير متضامن معه ولا هاي طريقة جديدة عشان يقول له تعال عندي على المكتب؟ فلو صارت معاكم شو ممكن تعمل؟
1: اعمل نفسك ميت. هذا اللي ممكن تعمله. بس يعني منيح انه بس هيك كتب انه يعني عادي مضغوط من الشغل، ما حكاش اشي اكتر. يعني ما حاول يفضفض كل اللي في قلبه. طبعا انا متأكد انه مش هاد كل اللي في قلبه.
0: بس بتخوف
1: يعني
0: قد ما كان المدير منيح بتخوف.
1: طب ما هي في يعني ممكن يمسح المسج بينه يعني
0: هو ما لحق، يعني هو لما تدارك الخطأ هو كان المدير شايف المسج.
1: يا رب بس احنا بنحكي ما تختبرنا بهيك امور.
0: انا في رايي
1: هاي زي فكره لما تيجي بدك تبعتي لحدا سكرين شوت
0: تبعتي
1: لنفس الشخص.
0: انت قولي يعني
1: انا بس بدي اسالك هون بالضبط لما سالتني هذا السؤال شو كان قصدك.
0: فيعني ديروا بالكم ما تبعوا اي شيء خلال ساعات الدوام، لانه يعني الواحد لما يكون مضغوط ما بيكون شايف. فاحنا بس بننصحكم يعني ولا انتم حرين.
1: اهم شيء ما تبعتوا لنفس الشخص، مش مشكله لو لحد تاني يحكي له مش لك بدي ابعت هاي المسج. المهم الشخص اللي بنذكر بالمسج ما ينبعث له المسج.

0: طيب مستمعينا احنا مكملين معكم في بانوراما راية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ما تنسوا كمان تتابعونا وتشاهدونا من خلال راية تي في وإحنا كمان معكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف كمان خبر معنا بيحكينا فيه شركة بتعمل صلصة اللي هي صلصة المعكرونة, عملت جهاز بيسجل حكي العيلة على سفرة الأكل.
1: التكنولوجيا أنا اليوم متعبتني بصراحة.
0: يعني بتدخل كتير بحياتنا وصار الإشي متعب, صار الواحد لازم يفكر ألف مرة ويحسب ألف حساب. بحكي لك تخيلي تقعد تتعشي مع العيلة وفجأة تحطوا على الطاولة جهاز شكله زي غطاء مرطبان الصلصة وبس وظيفته أنه يسجل كل الحكي والضحك والقصص اللي بتصير على السفرة. هي هاي بالضبط اللي مش لازم تتسجل
1: عن جد.
0: هي هاي يعني جمعت العيلة, يعني الواحد بيكون مشغول كتير خلال النهار
1: صح
0: وغيره, الجمعة يمكن أكتر مكان تجتمع عليه العيلة هي السفرة
1: صحيح.
0: فهون ببلش الحكي اللي من وين ما بدك
1: يعني وعلى مين ما بدك. بتعمل مشاكل هي بس يعني ما هيك هم رح يعملوا فوق المشكلة كمان مشكلة.
0: هون بحكي لك شركة صلصة معكرونة أمريكية تعاونت مع منظمة وعملوا جهاز اسمه Connection Keeper وفكرته بسيطة جدا, بتحطه بنص الطاولة وبتكبسي زر التسجيل, هو بيسجل الحوار اللي بيصير بين أفراد العيلة. الأغرب إنه الجهاز مش ذكي بالمعنى المعتاد, يعني ما في واي فاي ولا في بلوتوث ولا ذكاء اصطناعي ولا شاشة حتى, يعني بدل ما يضل متصل بالإنترنت ولا بيحل الحكي, هو بس بيسجل وبعدها ممكن تنقل التسجيل عن طريق الكابل اليو اس بي. الفكرة مش بس تسمع وتسجيل, بعدين المنظمة أصلا تشتغل على حفظ قصص الناس للأجيال. أنا ما بدي
1: أنا برويها على لساني.
0: أنا أصلا الأجيال بعدي ما بدي أهم يسمعوا شو بنحكي. بعض التسجيلات ممكن تنحفظ ضمن أرشيف مرتبط بمكتبة الكونغرس الأمريكية إذا العيلة اختارت أنها تشاركها. أما سعر المجموعة فكانت حوالي $20, بتضم الجهاز مستلزمات من منتجات بريغو وكروت, الأسئلة ودليل الاستخدام. يعني بدل ما شركة الصلصة تبيعك صلصة وبس, قررت تساعدك, أو هي مش ده تساعدك, تتفضحك وتحفظ شو كنتوا تحكوا وانتوا بتاكلوا المعكرونة.
1: أنا برأيي كلكم فقدوا غطي الصلصة تاعت البندورة عندكم في البيت, يمكن يكون عندكم غطايا بتتسمع عليكم
0: وديروا بالكم تاخدوها وين مكان.
1: وأنا برأيي افطروا قال اتغدوا في مكان بعيد عن المطبخ, طاولة السفرة,
0: أي مكان. انتوا ما تاكلوش معكرونة مبدئيا.
1: يعني صراحة صعب الحياة علينا.
0: يعني اللي بتروحي عنده بتلاقي طبخ معكرونة, احكي له اشوف شو نوع الصلصة اللي عملت اللي فيها.
1: او بدك تقعدني عشان اسمع تشوف انه هل المكان,
0: يعني بعرفش اذا يعني هم عندهم عادي الفكرة, يمكن الاجانب على السفر عادي بيحكوا في اشياء ممكن هم يسمعوها للاجيال, احنا لا
1: داعي. يعني
0: ما بعرف يعني كيف فكروا ليش فكروا.
1: نرجع بنحكي انه عن جد البشر غريبين, والله غريبين.
0: هم الاجانب غريبين, بيحكوا لك بالاخر نفس الاشي انتوا بتحبوا الاجانب, لا ما بنحبهم, في عندهم عادات مش حلوه
1: غريبه.

0: مستمعينا رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل بنرجع وبنكمل معكم أخبارنا وحلقتنا من بانوراما رايا.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
5: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة، وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي، بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
6: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله، وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: بسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا, وفي هذا الجزء الثاني من حلقتنا مكملين معكم في أخبار جديدة وغريبة وطريفة من حول العالم. خبرنا اللي كان قبل الفاصل كان خبر غريب, وخبرنا هذا كمان هو خبر غريب. بحكي لكم انه في قهوة بس مش للناس. تخيلوا تدخلوا على كافيه وتلاقي الناس قاعدين وكل واحد قدامه فنجان قهوة, بس المفاجأة انه نص الزباين مش بشر. القصة انه في اماكن بالعالم صار فيها مفهوم جديد ولطيف, كافيهات مخصصة للحيوانات الأليفة واصحابها. يعني بدل ما تترك القطة او الكلب في البيت وانت طالع تشرب قهوتك, بتاخده معك وبتقعدوا سوا. وطبعا الحيوان ما بيشرب قهوة حقيقية لانه الكافيين ممكن يكون خطر عليه, لكن بيقدموا له مشروبات وحلويات آمنة ومخصصة للحيوانات وبشكل بيشبه تماما اللي بنطلبه احنا. والاطرف من هيك انه بعض اصحاب الحيوانات صاروا يتعاملوا مع الموضوع وكانهم طالعين مع اصحابهم على موعد, واحد ماسك كوبه والكلب قدامه طبقه. يعني باختصار زمان كنا نحكي انه يلا نطلع نشرب قهوه, اليوم ممكن نطلع ونحكي انه يلا نشرب قهوه وخد معك الكلب. يعني حتى الحيوانات صار في لهم وسائل الترفيه.
1: يعني هذا الكافيه لهم, يعني يعني الكلب بيبقى. مش بس سافر, الكلب كمان له كافيه.
0: يعني يعني فكره حلوه اللي بيحبوا او اللي بيربوا حيوانات ما بيعرفوا انهم يطلعوا الحيوانات تبعونهم, ففي هاي الاماكن حلو الواحد ياخذ.
1: زي لما الناس تشوف الكلب بالمطار عند بالدار, صار الكلب كمان عنده كافيه. يعني ما بعرف, يعني زي موضوع الذكاء الاصطناعي ما بنعرف لو عنده يوصل.
0: يعني بس ممكن هاي خلينا
1: والله كثير بدللوهم.
0: حيوان عنده مشاعر بحس,
1: عن جد انت عن جد يعني. لا انا عن جد بحكي انه الناس اللي بتربي خاصه الكلاب اكثر من البسس, يعني بكونوا كتير متعلقين فيهم.
0: صح.
1: يعني انا صراحه بحترم هذا التعلق عادي, يعني مش اشي غريب ومش اشي انه لا ليش, عادي. في ناس
0: بتحب عندها الكلب
1: بتاعها اهم اشي عندها بالحياه, فلما لا سمح الله يصير له اشي ولا يموت بتلاقي ناس بتنتحر وراهم.
0: وبتعرف كمان انه الحيوانات بحسوا في اصحابهم.
1: الكلاب اكتر اشي
0: يعني بحسوا, كمان ممكن يصير عندهم اكتئاب. فبحس انه الوسائل اللي عم تطلع عشان يرفوا فيها الحيوانات عن نفسيتهم او عن حالهم زي ما هم بيحكوا, فهي ممكن تكون إشي إيجابي.
1: بس يعني لدرجة إنه يعملوا له كافيه, خلص خدوه أي مكان, هو مش فاهم رح ينبسط.
0: يعني
1: بس يلا مش مشكلة, خليهم يدللوا.

0: برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، برنامجنا بانوراما رايا، ومكملين معكم بأخبارنا من حول العالم. بحكي لنا هذا الخبر إنه غلبها النوم والبيبي بحضنها، والمضيفة حكت لها نامي وأنا بحمله. خلال رحلة طيران بأمريكا كانت أم مسافرة مع البيبي تاعها، كانت من التعب مش قادرة تضل صاحية، وهي قاعدة بمقعدها غلبها النوم والطفل بحضنها وبلش البيبي ينزل من إيدها. المضيفة انتبهت للموقف بسرعة ومسكت البيبي، وبعدها حكت للأم إنها ترتاح وتنام شوي وهي تضل حاملة الطفل عنها. وفعلا حملت البيبي خلال جزء من الرحلة وخلت الأم تاخذ نفس وترتاح شوي من التعب. وطبعا هذا واحد من الركاب شاف الموقف، صوره وبعديها نشر الصورة على السوشيال ميديا وانتشرت بشكل كبير، والناس صاروا يشكروا المضيفة على تصرفها. الحلو بالموضوع انه المضيفة ما اعتبرت انه اللي عملته اشي كبير، وحكت انها بس شافت ان الام تعبانة واحتاجت مساعدة فحبت انه تساعدها. موقف بسيط جدا، بس يمكن احيانا ابسط مساعدة بوقت التعب بتكون اغلى اشي ممكن نقدمه لحدا قدامنا.
1: بتعرفي، بحس انه الامهات اللي عندهم اطفال لما حدا يجي يساعدهم باطفالهم بشوفوا هذا الاشي قد الاخره وما بنسوه.
0: طبعا
1: يعني مع انه انت بتشوفي اشي كتير صغير او يعني بسيط، بس الام بتشوفه اشي كتير كبير انه حدا عم بيساعدني في البيبي تبعي.
0: صحيح، هي يعني من كتر تعب والمسؤوليه، هي لانه مسؤوليه كتير كبيره، وديش بتكون تعبانه وبتهتم بادق التفاصيل، لما حدا يجي ياخذ لو ساعه عن هذا الاشي
1: ويريحها انه شو كانها،
0: فهي بتشوفها مظبوط.
1: سبحان الله، الأم يعني مع أطفالها غير، بتكون كل شيء غير معهم.
0: بس يعني هاي المضيفة والله برافو عليها.
1: لو حدا غيرها بقولك أنا
0: يعني سفر وتركتها تنام وبالطيارة وكملت، يعني بحب هاي المواقف الإنسانية. صح، صراحة.
1: وحتى أن الواحد يكون هيك شوية عنده، يكون عنده شوية إنسانية يعني.
0: صحيح،
1: يعني إيش كتير منيح.

0: ونروح لكمان خبر بحكي لكم انه علق في المصعد بس ما كان مستعجل يطلع. عادة إذا علقت في المصعد أول إشي بتعمله إنك بترن على الطوارئ أو بتتصل بحدا وبتبلش تحسب الدقائق وتسأل متى رح يفتحوا الباب. بس في واحد علق في المصعد وكانت المفاجأة إنه ما كان مستعجل يطلع أصلاً. الرجل كان راجع من يوم طويل والمصعد وقف فيه بشكل مفاجئ، والناس برا صاروا يحاولوا يساعدوه يتواصلوا مع الصيانة وسألوه إذا كان كل شيء تمام. هو حكى لهم إنه هو بخير وما في داعي للقلق، وبدل ما يضل واقف متوتر قرر يستغل الوقت، طلع تليفونه وقعد يتصفح واعتبر الموضوع استراحة إجبارية من العالم. يعني الناس برا بتقول إنه يا حرام مسكين محبوس في المصعد وهو من جوا يمكن لأول مرة من الصبح قاعد بدون ما حدا يطلب منه إشي. ولما فتحوا الباب المصعد أخيرا بدل ما يطلع يركض طلع بكل هدوء وكأنه كان بقاعة انتظار. فواضح إنه في ناس لما تضغط عليهم الحياة ما بتنهار، بالعكس بتلاقي أي مكان فاضي وبتقعد فيه 5 دقايق. فيعني المصعد اتعطل بس صاحبه قرر يعتبرها استراحة مدفوعة من الشركة. ما بعرف كيف ما انخنق.
1: يعني منيح انه هو مش من الناس معهم فوبيا، في ناس معهم فوبيا من الأسانسيرات ممكن يغمى عليها جوا، بس هو شكله من التعب فقد الشغف
0: لمبالي
1: ومش همه اشي وبده بس لو اي مكان لو تحت الدرج لو بالمصعد.
0: الموضوع بخوف يعني
1: بخوف للناس يعني. اللي بخافوا عندهم فوبيا أو مش عارفة يعني هو هذا بايع الدنيا وبايع كل شيء.
0: الفكرة هي إنه هو بايع بس هو الإشي بخوف يعني لو أي حد تاني مكانه.
1: طبعا الأسانسير من الأشياء اللي الناس حتى أحكي لك مش شرط إنه يكون عنده فوبيا من الموضوع، بس الواحد
0: عادي.
1: بيكون نلان لما صح. يكون بمصعد خاصة إذا طلعتي بمصعد يكون قديم شوي
0: ويكون ضيق
1: هون بتكوني تدعي. عشان هيك إحنا بنحكي للشركات كبروا المصاعد شوي عشان في حال لا سمح الله علق بحدا
0: هذا ركز ده على الأقل
1: نمشي نمد حالنا إن شاء الله لا ما بتصير شو مع أي حدا يكون جوا المصعد ويصير في هذا الإشي، لأنه عن جد في ناس بيغمى عليها.
0: تعرفي بفكر إنه إذا صارت مع واحد لا سمح الله شو ممكن يعمل؟ يعني كيف ممكن المصعد. هو يقدر يلهي حاله قدر الإمكان أو إنه شتت تفكيره؟ ما بيقدر،
1: ما بعرف.
0: الخوف بحس بيسيطر على الموقف أكتر.
1: يعني هلأ إحنا الذكاء الاصطناعي شوف لك حل المصاعد
0: صح، بقى هذا الموضوع
1: نازلين بيمثلوا بأفلام بيفوتوا على إشغال وما خلوش إشي للبشر.
0: فهي هذا موضوع بسيط كل الناس بتستخدمه،
1: بدنا حل المصاعد اللي بتعلق.
0: إحنا منطالب

0: بحبك يا الله.
1: قديش في مرات منشوف ومنتابع ناس على مواقع التواصل الاجتماعي أو ممكن ناس بحياتنا بعمر كبير ومنحكي عن جد مبين عليه أصغر من سنه أو مبين عليه شاب أكثر من الشباب. فهي الشيء كتير ممر فيها وكتير منشوفها. بحكي لك هون في رجل عمره 74 سنة بينافس شباب التيك توك وبيفوز.
2: يعني العمر عندهم مش مقياس،
1: العمر رقم. عندهم رقم. خلينا نشوف كيف. بحكي لك رجل بريطاني عمره 74 سنة در يعمل إشي يمكن كتير من الشباب نفسهم يوصلوا له، وصار من نجوم تيك توك ووصل لحوالي 5 ملايين متابع، مع إنه كتير مرات منشوف على التيك توك ناس كبار بالعمر نحكي إنه الله يسامحه اللي أعطاهم الإنترنت، الله يسامحه اللي شبك لهم الإنترنت، وأكبر غلطة إنك تعطي الكبار بالعمر لهالدرجة على هاي التكنولوجيا. بحكي لك رجل اسمه مايكل باريمور كان أصلاً نجم تلفزيون معروف ببريطانيا خلال التسعينيات، لكن بعد سنوات طويلة بعيد عن الشاشة رجع للواجهة بطريقة ما كانت متوقعة أبداً من خلال السوشيال ميديا. محتوى مش معقد ولا بده إنتاج ضخم، بالعكس أغلب فيديوهاته بسيطة جداً. بيروح على السوبر ماركت، محلات الحلويات، بيشتري كميات من السناكات والأكل الغريب وبجربها قدام الكاميرا. من أغرب الفيديوهات إنه جرب أكلات مخصصة للكلاب. هون بنحكي الله يسامحه اللي حطها السوشيال ميديا.
2: تحمس.
1: حتى عمل فيديو هو باكل حلوة بشكل عفوي من غير أي تكلف. اللافت إنه جزء كبير من متابعينه أصلاً من الجيل الأصغر، يعني ناس تحت سن 30، وكتير منهم ما كانوا يعرفوا إنه أيام كانوا يعرفوا من أيام التلفزيون أصلاً. يعني هو بالنسبة لهم مش نجم قديم ورجع، هو ببساطة رجل عمره 74 سنة وفيديوهاته بتضحكهم وبتشدهم. القصة بتكشف إشي غريب على السوشيال ميديا اليوم، إنه الشهرة مش مرتبطة بالعمر ولا بالتلفزيون ولا حتى بالشكل التقليدي للمشاهير. مرات فيديو بسيط جدا أو شخص عنده شخصية عفوية ممكن يوصل لملايين الناس. باريمور نفسه بيحكي إنه صار يحقق دخل من تيك توك ويوتيوب، وهو حاليا عنده رغبة يرجع للتلفزيون. طبعا مش رح يرجع التلفزيون، لأنه بحسب كلامه أن السوشيال ميديا بتعطي جمهور أكبر بكتير من اللي كان وممكن يوصل لإله من خلال التلفزيون. هلا بوصلوا وأعداد كبيرة من التيك توك. هاي زي لما نحكي إذا ضل الوضع هيك رح أفتح تيك توك.
2: يعني ضايل أنا وأنت نصير مشاهير على تيك توك، وهيك نكون ختمنا كل الأشياء اللي ضل علينا. يعني
1: ما بعرف إذا بعد سنين طويلة أو لما نكبر بالعمر رح نندم إنه ما
2: فتحنا. زي ما بنحكي هلا، يا ريت أبهاتنا كانوا يشتروا زمان الأراضي.
1: كانوا يشتروا، كان الدنب 20 دينار ومكملين. بإيش كنتوا ملكيين؟ بإيش كنتوا مشغولين؟
2: بس بنرجع بنحكي إنه الجيل الصغير ما عنده محتوى هدف أو ما عنده رؤية واضحة أو هدف الناس اللي بتابعها. يعني هو ممكن يتابع أي حدا مجرد إنه بضحكه.
1: صحيح. يعني الناس يعني مرات تحسيها بتهرب من الحياة الواقعية، يعني بتروح على السوشيال ميديا.
2: واحد
1: أنا بدي حدا يغير لي جو، ما بدي لا أسمع أخبار بتنكد ولا بدي أشوف أي حدا ينكد علي. فعشان هيك ممكن هذا الإشي بيعمل الجمهور.
2: يعني لا شك إنه بدها رقابة السوشيال ميديا، بدها رقابة كتير كبيرة.
1: أكيد.
2: يعني سواء من الأهل أو حتى أنتوا. يعني
1: بس هذا يعني اللي عمره 74 سنة، أنا مش حاسة إنه محتوى هالمحتوى المهم. منشوف، منحاول نفوت على تيك توك نشوف عن جد شو بيعمل مايكل.
2: ما يفوتوا بيحكوا لنا أسهل.
1: احكوا لنا شو المحتوى تاع مايكل باريمور.

0: طيب وإذن هيك مستمعينا منكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا وجولتنا بهذا اليوم. إن شاء الله أنه كانت الحلقة والأخبار خفيفة وانبسطوا وتسليتوا فيها, وأكيد بكرة رح نكون معكم بأخبار كمان جديدة وغريبة وطريفة أول مرة كمان بتسمعوها.
1: أكيد يعني إحنا هلأ بهاللحظات بدنا نودعهم ونتمنى لهم بيّة نهار سعيدة وجميلة عليكم جميع المتابعين ومستمعين, ونذكركم بأنه بانوراما دائما معكم بنفس الوقت وبرعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بكرة حلقة جديدة, إلى اللقاء.
2: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد

0: سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام. بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا أف أم.
2: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,789 شهيدا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. سلطات الاحتلال تصدر قرارا بإبعاد الحاج المقدسي 70 أمين العباسي عن المسجد الأقصى المبارك وكافة أروقته وطرق الوصول المؤدية إليه لمدة 6 أشهر. محافظة القدس تحذر من تصعيد جماعات الهيكل المزعوم تحركاتها الرامية إلى تغيير واقع المسجد الأقصى المبارك ونقل مطالبها من ساحات التحريض والاقتحامات والطقوس إلى المسار السياسي والقضائي، وفي مقدمتها المطالبة بفتح المسجد أمام المستوطنين يوم السبت بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال غدا الأربعاء في التماس بهذا الخصوص. جرافات الاحتلال تقتحم منطقة طبلاس في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة وتجرف 8 بركسات سكنية وزراعية كانت تستخدم للسكن وحظائر للأغنام، وذلك خلال أعمال تجريف نفذتها جرافات الاحتلال في المنطقة، تخللها اقتلاع وتجريف عدد من أشجار الزيتون وتدمير أنظمة للطاقة الشمسية. وزارة التربية والتعليم العالي تبحث مع عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي اليوم خطة النشاطات الطلابية في الجامعات والكليات للعام الدراسي الجديد، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والفعاليات والنشاطات الثقافية والرياضية والفنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الطلبة وتنمية مهاراتهم. قطر تحذر من تداعيات استمرار التصعيد العسكري في المنطقة مؤكدة أن أغلاق الممرات البحرية وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرا عاديا، في حين تكثف اتصالاتها الإقليمية والدولية لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. يحول الطقس اليوم غدا الأربعاء يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي رؤيا البلاغي وكامسي الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي في مشروع يستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للنقل العام في محافظات الديوانية. المحافظة قالت إن إنشاء المطار يمثل مشروعا هاما لدعم النشاط الاقتصادي، وأنه من شأنه تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح فرص اقتصادية جديدة أمام هذه المنطقة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بينما حذر من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع السعر إلى $150 للبرميل الواحد. البنك رفع توقعاته في الأسبوع الماضي لمتوسط سعر خام برنت ل $83 للبرميل خلال نصف الثاني من هذا العام، كما رفع تقديراته للعام القادم إلى $75 للبرميل الواحد.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء

0: ويعاد الخميس الثامنة مساء.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. سلطات الاحتلال تصدر اليوم قرارا بإبعاد الحاج المقدسي 70 أمين العباسي عن المسجد الأقصى وكافة أروقته وطرق الوصول المؤدية إليه لمدة 6 أشهر. محافظة القدس تحذر من تصعيد جماعات الهيكل المزعوم تحركاتها الرامية إلى تغيير واقع المسجد الأقصى ونقل مطالبها من ساحات التحريض والاقتحام والطقوس إلى المسار السياسي والقضائي، وفي مقدمتها المطالبة بفتح المسجد أمام المستوطنين يوم السبت بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال غدا الأربعاء في التماس بهذا الخصوص. قوات الاحتلال تهدم اليوم 8 بركسات وتجرف أراضي في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. صحيفة هآرتس تقول إن الجيش الإسرائيلي أوصى الحكومة بتجنب توجيه ضربة استباقية للحوثيين في اليمن والتركيز على الجهود السياسية لتشكيل تحالف دولي وإقليمي ضدهم. وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن واشنطن أكدت رسميا للمرة الأولى نشر أسلحة في الفضاء. قطر تحذر من تداعيات استمرار التصعيد العسكري في المنطقة مؤكدة أن إغلاق الممرات البحرية وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرا عاديا، في حين تكثيف اتصالاتها الإقليمية والدولية لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد مزيدا من التراجع مطلع هذا الأسبوع بالتزامن مع تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة، مع تقارير عن استهداف ناقلة نفط جديدة وسط تزايد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق مع بقاء الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: احنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: صوتها عالٍ،

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: صوتها عالٍ،

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي رؤيا البلاغي وكامسي الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي في مشروع يستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للنقل العام في محافظات الديوانية. المحافظة قالت إن إنشاء المطار يمثل مشروعاً هاماً لدعم النشاط الاقتصادي، وأنه من شأنه تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح فرص اقتصادية جديدة أمام هذه المنطقة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بينما حذر من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع السعر إلى 150 دولارا للبرميل الواحد. البنك رفع توقعاته في الأسبوع الماضي لمتوسط سعر خام برنت ل 83 دولارا للبرميل خلال نصف ثاني من هذا العام، كما رفع تقديراته للعام القادم إلى 75 دولارا للبرميل الواحد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: لإعلاناتكم على رايا FM اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا FM.
3: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بقصف وغارات إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة من قطاع غزة. سلطات الاحتلال تصدر قرارا بإبعاد الحاج المقدسي السبعيني أمين العباسي عن المسجد الأقصى المبارك وكافة أروقته وطرق الوصول المؤدية إليه لمدة 6 أشهر. مستعمرون يقتلعون أسلاك شائكة تحيط بأرض في قرية رشيدة شرق بيت لحم، إضافة لاقتلاع أشجار زيتون داخل أراضي بلدة عرابة جنوب جنين. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن قوات الاحتلال تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يحذر من تداعيات عدم التحرك إقليميا ودوليا لوقف حرب إسرائيل على لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي أجره بري اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. وزير القوات الجوية الأمريكية تروي مينك يكشف عن أن بلاده نشرت أسلحة فضائية في مدار الأرض، معلناً للمرة الأولى امتلاك الولايات المتحدة قدرات هجومية في الفضاء، وفي المقابل حثت الصين الولايات المتحدة على الكف عن التحضير للحرب في الفضاء، محذرة سباق تسلح في هذا المجال. وأخيراً بعثة المنتخب الوطني الفلسطيني للشطرنج وصلت إلى مدينة سمرقند الأوزبكية استعداداً للمشاركة في النسخة 46 من أولمبياد الشطرنج العالمي لعام 2026 الذي يجمع نخبة المنتخبات واللاعبين في مختلف دول العالم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطلع عليكم في هذا الموعد، نضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد، ابقوا معنا لنستعيد أبرز أحداث ومحطات هذا اليوم.
1: حصاد الراية.
0: في ظل تصعيد متواصل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها واعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس بالتزامن مع استمرار القصف وسقوط الضحايا في قطاع غزة، فيما تتصاعد التحذيرات من محاولات فرض وقائع جديدة خصوصا في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. في أحدث التطورات، استشهد المواطن زياد محمد جابر البالغ من العمر 54 عاما برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة متأثرا بإصابتها الخطيرة خلال اقتحام منطقة أم الشرايط فجر اليوم. وباستشهاده تجاوز عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في الضفة منذ بداية العام حاجز 100 شهيد. ميدانيا، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية منذ ساعات الفجر عمليات اقتحام ودهم ترافقها عدة اعتقالات وتفتيش للمنازل، حيث طالت الحملة مناطق في نابلس وقلقيلية وأريحة وبيت لحم وجنين وغيرها وسط انتشار عسكري في عدد من البلدات والمخيمات. تزامن ذلك أيضا مع اعتداءات للمستوطنين في عدد من المناطق، من بينها الاستيلاء على الأراضي والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في وقت تتصاعد فيه المخاوف الفلسطينية من اتساع رقعة الاستيطان والبؤر الاستيطانية وفرض أمر واقع جديد على الأرض. إذن للحديث أكثر عن الضفة الغربية أيضا ننتقل إلى القدس المحتلة، حيث يتواصل التصعيد بشكل خاص في محيط المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم 165 مستوطنا باحات المسجد عبر باب المغاربة وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، كما ونفذوا جولات داخل باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. إذن نعود إلى الضفة الغربية وللحديث أكثر عن ما يجري في الضفة الغربية، معنا الصحفي من نابلس حافظ أبو صبرا. حافظ أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير.
0: مساء النور حافظ. يعني اليوم كان مليء بالاقتحامات وأيضا بالاعتقالات، ما صورة المشهد اليوم في الضفة الغربية؟
2: يعني هو مشهد مماثل بوتيرة مرتفعة لكل ما يجري خلال الأيام الأخيرة. طغت عليه اقتحامات الاحتلال لمواقع مختلفة ما بين جنوب وشمال ووسط الضفة الغربية، طغت عليه استمرارية اعتداءات المستوطنين بوتيرة مرتفعة، لكن الحدث الأبرز يظل عملية الإعدام الميدانية التي طالت الفلسطيني في 56 من عمره في منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة فجر هذا اليوم. الشهادات الميدانية تقول بأن قوات الاحتلال كانت تعتقل شابين من منزل، ثم اقتحمت المنزل المجاور له وهو عم هؤلاء الشبان، وقامت بمهاجمته بالاعتداء عليه بالضرب، وقامت بإطلاق قنابل الصوت وأطلقت رصاصتين، رصاصة أصابت الشهيد زياد جابر في البطن ورصاصة ثانية في الفخذ، وتم منع الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه. بعد ساعة حضرت إسعاف عسكرية إسرائيلية تعاملت معه لدقائق ومن ثم سلمته للإسعاف الفلسطيني. بعد ذلك أعلن عن أنه مصاب بجروح خطيرة وتجرى عمليات إنعاش لقلبه ورئتيه، ومن ثم أعلن عن استشهاده. الجيش الإسرائيلي يدعي بأن حاول سحب سلاح أحد الجنود، وهذه باتت الحجة التي تنفذ من خلالها أعمال الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين، وهذا ما جاء في بيان نادي الأسير الفلسطيني. وعملية إعدام ميداني جديدة لفلسطيني خلال نومه أو خلال جلوسه داخل منزله تحدث هذه المرة في مدينة البيرة. اعتداءات مستوطنين ظلت مستمرة في أكثر من موقع، رصدت في جنوب الخليل، رصدت في بيت لحم، رصدت في أكثر من موقع في محيط رام الله، سيما برقة والمغير وأبو فلاح وكفر مالك، وهذه المناطق في محيطها المغير تظل المنطقة الأكثر معاناة مع استمرار حصارها وإبقاء على حاجز واحد ينكل بالمواطنين الخارجين منها والداخلين إليها، ويقوم بسرقة مقتنياتهم والاعتداء عليهم، وفي كثير من الأحيان يمنعهم من الوصول إلى منازلهم أو الخروج من البلدة. فيما يعني هاجم مستوطنون مواقع ومنشآت زراعية على أطراف هذه القرية، هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين. في شمال الضفة الغربية كان هناك هجوم لمستوطنين على مركبات في أكثر من موقع أبرزها خربة المراجم أقصى جنوب المحافظة، ومنذ قليل كان هناك إحراق مساحات من أشجار الزيتون في بلدة يصيد شمال غرب نابلس، وفي تقنية جديدة يستخدمها المواطنون بحشو قلب شجرة الزيتون بالمواد المشتعلة وإحراقها بشكل يقتلها بشكل كامل ولا يتيح إعادة يعني العناية بها وأن تطلق ثمارا من جديد بعد ذلك. ومن هذا المنطلق عدد كبير من الأشجار أحرقت، فيما سجلت هجمات من مستوطنين صوب مواقع في مناطق الأغوار الشمالية وأيضا في محيط جنين. جنين التي تشهد عملية تقطيع أشجار مستمرة من جرافات عسكرية إسرائيلية إبادة للغطاء النباتي والأشجار على الشارع بين عرابة ويعبد في جنوبي المحافظة، في سياق 9 قرارات تنفذ على الأرض في إطار إنشاء بنية تحتية للطرقات التي تصل المستوطنات في المنطقة ببعضها البعض. ومن هذا المنطلق تم اقتلاع عشرات ولربما مئات وآلاف الأشجار على جانبي الطريق. تم اختار محال ومنشآت سكنية وتجارية بالهدم أو الإخلاء من المنطقة لأجل تأمين مساحات أمنية على جانبي هذا الطريق، وهناك الكثير من القرارات التي تهدف ل يعني إخلاء المنطقة من سكانها الفلسطينيين ومن الذين يعملون هناك لصالح البنية التحتية وتأمين طريق المستوطنات. هذه الطريق التي تصل مستوطنات حومش بصامور بجانيم وكاديم المستوطنات الجديدة وعيمك دوتان و كل المستوطنات التي تقع اليوم في محيط جنين التي تعاني من ثورة فيما يتعلق بالمشاريع الاستيطانية. في طول كرم قوة خاصة اعتقلت أحد الشبان، قبل ذلك كان هناك اعتقال لمجموعة شبان في منطقة عنبتة شرق المحافظة. أيضا في جنين كان هناك عدة اعتقالات، وفي المقابل تم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين منهم فتية وأبرزهم الفتى وطن سباعن الذي أفرج عنه بعد اعتقال لمدة عام، ويأتي الإفراج عنه بعد يوم واحد من وفاة جده الذي حرم من وداعه وكانت آخر كلماته أنه كان ينادي باسم وطن حفيده المعتقل لدى قوات الاحتلال منذ عام. اليوم وطن يفرج عنه مع مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال عبر حاجز زي الجلمة وسالم العسكريين المحيطين في مدينة جنين. في ما يتعلق بأوضاع الأسرى أيضا كان هناك يوم أمس إعلان عن الإفراج عن الأسيرة جودة التي وضعت مولودها أول أمس داخل سجون الاحتلال خلال اعتقالها، تم الإفراج عنها بعد أن ولدت في المشفى في الداخل المحتل، ومن ثم صدر قرار الإفراج عنها وعن مولودها الذي وضعته خلال اعتقالها. فيما هناك يعني بيانات من مختلف الجهات تؤكد عن ارتفاع معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
0: نعم، الصحفي حافظ أبو صبرة من نابلس كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن نعود إلى القدس المحتلة، حيث يتواصل التصعيد بشكل خاص في محيط المسجد الأقصى، حيث اقتحم 165 مستوطنا باحات المسجد عبر باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، نفذوا جولات داخل باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. تأتي هذه الاقتحامات أيضا بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات مرتبطة بما يسمى بجماعات الهيكل لتوسيع الاقتحامات وتنفيذ طقوس داخل المسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية، وذلك وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة هذه الدعوات وما تحمله من محاولات لتغيير الواقع القائم في المسجد وفرض تقسيم زماني ومكاني جديد له. في إجراءات موازية، سلطات الاحتلال أبعدت 3 مواطنين مقدسيين عن المسجد الأقصى، فيما تسلم شاب مقدسي قرارا بإبعاده عن المسجد لمدة 6 أشهر. لم تتوقف أيضا هذه الإجراءات وإجراءات الاحتلال في القدس عند المسجد الأقصى، هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة بيت حنينة شمال المدينة، كما هدمت 8 بركسات سكنية وزراعية في منطقة طبلاس ببلدة حزمة شمال شرق القدس، وجرفت أراضي واقتلعت الأشجار ودمرت أنظمة للطاقة الشمسية. نذهب إلى قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات على القطاع، سقوط الشهداء رغم استمرار أخبار التهدئة، وأعلنت المصادر الطبية استشهاد 3 فلسطينيين وأصابة 27 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. بذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 73,789 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 174,798 إصابة منذ بداية الهدنة.

0: في السياق دعت الأمم المتحدة إلى السماح بدخول محققين دوليين إلى مختلف مناطق قطاع غزة لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات في ظل استمرار عمليات انتشال جثامين الشهداء والكشف عن حجم الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. وبينما تستمر الاعتداءات في قطاع غزة تشهد الضفة تصعيدا متزامنا مع من خلال الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وتوسيع الاستيطان في وقت يبقى المسجد الأقصى في صلب التصعيد مع استمرار الدعوات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة داخل في مدينة القدس. إذن نبقى في هذا التطور الجديد الذي يضاف إلى سلسلة التحركات الاستيطانية في محيط القدس، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة، تحديدا في منطقة خربة العلاونة، حيث شرعت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في وضع منشآت وتجهيزات في المنطقة. تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة كونها البؤرة الاستيطانية الثانية التي تقام في أراضي بيتكسا خلال 4 أشهر فقط. للحديث أكثر عن ما يدور في بيتكسا نستضيف السيد إياد عبد الوهاب نائب رئيس بلدية بيتكسا. سيد إياد أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك أختي، حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: إذن ما الذي يجري اليوم في خربة العلاونة وما هي المساحة أو مساحة الأراضي التي تستهدفها البؤرة الاستيطانية؟ نحن نتحدث عن يعني مساحات واسعة من هذه الأراضي.
1: السلام عليكم. أول
0: وعليكم السلام. إذن نعتذر لفصل هذا الاتصال. وتثير إقامة البؤرة الجديدة مخاوف لدى الأهالي من أن تتحول المنشآت التي يجري وضعها حاليا إلى نقطة استيطانية دائمة وأن تتوسع لاحقا لتشمل مساحات جديدة من أراضي المواطنين، بما يفرض واقعا جديدا على الأرض ويزيد من صعوبة وصول أصحاب الأراضي إليها واستغلالها. إذن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيها الضفة الغربية تصاعدا في إقامة البؤر الاستيطانية والتوسع في مناطق مختلفة وسط تحذيرات فلسطينية من أن هذه البؤر لا تقتصر على المساحات التي تقام عليها. إذن مرة أخرى نعود للسيد إياد عبد الوهاب نائب رئيس بلدية بيتكسا. سيد إياد أهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
1: يعطيكم العافية. أسف
0: على العافية.
1: أختي اليوم الصبح الساعة تقريبا 5:30 صباحا وصلنا خبر من الجيران ان في سيارات وفي تحركات غريبه، واللي في السياره فيها مستوطنين جايبين معدات معهم خيمه وجايبين معهم شويه خشب وقاعدين بيسووا في بؤره استيطانيه على جنوب البلد. جنوب البلد طبعا من جهه قريه لفته المهجره، احنا منطقه هاي كان فيها زمان نشاط عندنا لاهل البلد عليها ونشاط للقرى المجاوره.
0: نعم.
1: سنه 2013 اسمها منطقه الكرامه سميناها في حينها. طبعا هاي المنطقة البؤرة الاستيطانية الجديدة بعيدة عن أقرب منزل 70 متر فقط.
0: نعم.
1: وما بعيد عن خيمة لمزارعين كمان 50 متر فقط.
0: نعم.
1: فالبؤرة بداية تنتي زي أول مرة، لأنني خايفين منها احنا في القرية، يعني يجي زي أول مرة يحط على أول قطعة ويبدأ بالانتشار. طبعا حاط على قطعات مساحتها فقط دنم واحد تقريبا حاليا، بيفتح في شارع التفاع فيه لإلها لهذه البؤرة مسافة تقريبا مش أقل من 500 متر من منطقة رموت.
0: نعم.
1: يظل داخل على البؤرة الاستيطانية الجديدة من أراضي المزارعين، ما لهم في أراضي يعني لمين الأرض حدود الأرض مش من المهم، من الباقر ماشي والشارع بنفتح قاعد للأسف. وإحنا في البلد بصراحة بعد مشكلة الصوت الأولاني والمشاكل اللي صارت وتدخل الجيش أكثر مرة وصار خطف لشاب، فالنشاطات يعني بصراحة مربطين، يعني ما عندنا أي مجال، ما عندناش أي امتداد. فتوجهنا من الصبح فورا للارتباط الفلسطيني العسكري والمدني.
0: نعم.
1: وتواصلنا معهم بشكل مباشر. بعدين رجعنا اليوم، كان عندنا اجتماع مع سيادة الوزير أيمن قنديل وحكينا عن المشكلة ووعد بالمساعدة إن شاء الله، وتوجهنا لهيئة الجدار وللأجهزة الأمنية وإن شاء الله خير. يعني بعد إشي يعني صراحة صدمة، يعني ما بعد صدمة. إحنا كمان في القرية مش ما لكتش عامل مشكلة المستوطن، كانت تسريحنا خالصة وبتتجدد وبندخلش على بلدنا إلا بتسريح من القرية، للأسف تسريح للقرية لدخول بيتك.
0: تسريح لدخول القرية
1: لدخول بيتك، يعني كل كل شخص بده يدخل بيته بده تصريح.
0: نعم.
1: طبعا المنطقة صارت في منطقة تماس في أواخر عام 25 وصدروا التصريح في 10/9/25 وانتهت في 10/9/26. اتجددت للناس على مراحل، الناس اتجددت فورا، الناس تأخرت، في ناس لحد الآن اتجددت، في ناس طبعا ما طلعلهاش تصريح من مرة وكانت مسجلة على الحاجز التسجيل، وإن كان من سمع الحاجز مش عارفة تدخل 33 شخص لحد الآن مشردين، إشي محشور جوا القرية داخل القرية وإشي مشرد حتى الآن، يعني بيوت أقارب في الجوامع عند الناس، يعني ظروف القرية يعني منكوبة من جميع النواحي. وجدنا النكبة الجديدة هاي يعني كملت معنا على الآخر. طبعا
0: نعم.
1: المستوطنة القديمة اجت على الغرب القرية، لما نقول غرب القرية من الشمال للجنوب الغربي راح جميعا من عند محول الكهرباء بالعمية لمستوطنة بيت، يعني لبيت زايد المهجرة جميعها كاملة ما بنقدر نصلها. بننسق قاعدين لموسم الزيتون القادم، موسم الزيتون القادم بننسق لما على ارتباط فلسطيني عشان نقدر نلقى الزيتون، يعني كل الحياة منكوبة. صبح جينا المستوطن الجديد وبختلف في الآلية والتعامل على المستوطن الأول.
0: نعم.
1: المستوطن يعني بصراحة احنا كبلدية توجهنا عنده تعامل معنا بطريقة بتختلف عن المعاملة الأولى. المستوطن الأول كان يهاجم ويعني يهاجم عن بعد وصيح وكاتر وشي، بقول لك لا احنا جاي نتعايش، انا شو جاي ايش طول عمر عنا، والله الأمر ان شاء الله انه ما يقدر يطول يعني.
0: نعم
1: ان شاء الله. بس
0: نعم
1: امور
0: ان شاء الله
1: كلك صعبة ومنكوبة يعني.
0: نعم سيد إياد، إنه في حال استمرت هذه البورة الاستيطانية ماذا يترتب على هذه الأراضي في بيتكسا يعني؟ عفوا
1: طبعا شو بيترتب؟ يترتب يعني احنا بيتكسا مساحتها 13,000 دنم.
0: نعم.
1: المنطقة البي فيها أو المسموح فيها البناء ولا 650 دنم فقط.
0: نعم.
1: المستوطن أخذ الغرب الأولاني فصفت من تنفس والأراضي الزراعية الغربية راحت جميعا.
0: نعم الشمال الغربي،
1: الشمال من الشمال للجنوب بالغرب، يعني الغرب كامل من الشمال للجنوب راح كامل في شارع شارع البلد بفصل راح. هنا جينا على الجنوب، هل احنا بنحكي على المنطقه الجنوبيه؟
0: نعم.
1: المنطقه الجنوبيه طبعا بتمثل كمان جزء كبير من زيتوننا واراضينا الزراعيه وامتداد القريه متنفس القريه مناحه المنطقه اللي استوطنوا فيها اليوم يوم الشباب او الاهالي والعائلات. بس تروح تتنزه تتنزه هناك لان المنطقه مشرفه، تل صغيره حلوه فيها كعدات ربانية، يعني مش كانت مفصلة صخر طبيعي، ساحة ممدودة بخلقة من الله، منطقة مميزة. طبعا هو عارف أنه جحط وعارف شو بيسوي يعني.
0: نعم سيد إياد عبد الوهاب نائب رئيس بلدية بيتكسا كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله. شكرا لك.
0: إذن مخاوف من موجة غلاء وندرة مضاعفة في أسواق غزة مع موسم الأعياد اليهودية، حيث تتزايد هذه المخاوف في قطاع غزة من تداعيات اقتصادية جديدة بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية في ظل هشاشة الأسواق ونقص كميات كبيرة من السلع والقلق من أن تؤدي القيود والإجراءات المرتبطة بهذه الفترة إلى مزيد من الاضطراب في حركة إدخال البضائع إلى القطاع. هذه المخاوف تأتي في وقت تعاني فيه أسواق قطاع غزة أصلا من نقص في المعروض وارتفاع كبير في أسعار العديد من السلع نتيجة صعوبة إدخال البضائع وارتفاع تكاليف نقلها ورسومها أيضا، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المستهلك والأسعار في الأسواق. إذن في حال تراجعت كميات السلع الداخلة إلى القطاع أو تعطلت حركة المعابر فإن ذلك قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب بارتفاع، بالتالي ارتفاع أسعار بعض السلع وتراجع توفرها، مما يعني مزيدا من الأعباء على المواطنين، خصوصا اعتماد الأسواق بدرجة كبيرة على ما يتم إدخاله من الخارج. إذن للحديث أكثر عن واقع الأسواق في قطاع غزة والمخاوف الاقتصادية المرتبطة بموسم الأعياد اليهودية نستمع إلى مقابلة أجرتها رايا ضمن برنامج يوم جديد مع أحمد أبو قمر الباحث الاقتصادي من قطاع غزة.
2: بكل تأكيد يعني بما أن إسرائيل تتمارس منذ 3 سنوات سياسة التقطير على في إدخال السلع، تمنع إدخال السلع لأشهر طويلة ومن ثم عادت بعد وقف حرب الإبادة أو وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى سياسة إدخال البضائع كل يوم بيوم وبكميات مقننة، فمن الطبيعي أن أي يوم يغلق فيه المعبر يحدث مشاكل فيما يتعلق بالسلع، فيما يتعلق باختفائها، فيما يتعلق بالأسعار. هذا صراحة ما نطلق عليه تشوه الأسواق وكذلك تشوه الأسعار، بمعنى أن قطاع غزة الذي يحتاج يوميا إلى 700 أو 800 شاحنة، ما يدخل في أحسن الأحوال بالمتوسط لا يزيد عن 200 إلى 250 شاحنة. هذا يعني يجعل أن السوق شديدة الحاجة إلى الكميات، شديدة الحاجة إلى البضائع، مع الإشارة إلى أن أكثر من 65% من المواد الغذائية لا تدخل إلى الأسواق، مع الإشارة إلى أن إسرائيل تمنع بشكل كامل إدخال المواد الخام، وبالتالي هناك حالة تشوه شديدة في الأسواق تجعل من أي عملية إغلاق للمعابر لأي سبب كان حالة من الارتباك عند المواطن، اختفاء للسلع في الأسواق لأن ما يدخل إلى الأسواق كل يوم بيوم، حتى أنه لا يوجد هناك مستودعات لتخزين البضائع والسلع والتي دمرت خلال فترة حرب الإبادة. وكما هو معلوم أن شهري سبتمبر وأكتوبر يمر بها فترة كبيرة من الأعياد اليهودية، وبالتالي تغلق المعابر بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة، وهو ما يزيد المتاعب على المواطن. نجد أن هناك حالة ترقب وتتابع من المواطن البسيط في الشوارع وفي الخيام للمعابر، متى تفتح ومتى تغلق، وما هو تأثير هذا الإغلاق على السلع الأكثر احتياجا عند المواطن، خصوصا على سلعة الدقيق. وبالتالي هذا صراحة هاجس يراود المواطن في كل شيء. حتى نحن لا نتحدث فقط عن إغلاق طبيعي، أي حدث قد يؤدي إلى إغلاق المعبر مثلا كحدث ميداني أو كتأثير مثلا الحرب الإيرانية التي حدثت في وقت سابق، تؤدي بشكل سريع إلى تفاعل الأسعار والأسواق وتخوف الناس، في ظل أيضا حتى ضعف القدرة الشرائية، بمعنى أن المواطن لا يستطيع اقتناء كميات كبيرة حتى وإن وجدت في الأسواق أو تخزينها في خيمة لا تسع صراحة لأي شيء، وبالتالي حالة من المتاعب ومن المشاكل الاقتصادية التي يعيشها المواطن في قطاع غزة. يعني في البداية لابد أن نشير إلى أن هناك أصناف مختلفية تماما من الأسواق وتمنع إسرائيل إدخالها إلا بسياسة القطارة.
0: إذن نذهب إلى المشهد السياسي الإسرائيلي. هل حالة من عدم الحسم في ظل تقارب واضح بين المعسكرات السياسية وصعوبة تحديد الطرف القادر على تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك وسط تصعيد عن التحالفات التي قد تلعب الدور الأهم في حسم المشهد السياسي؟ تشير استطلاعات الرأي إلى صعود لافت لرئيس حزب يشير غادي أيزنكوت الذي أصبح منافسا بارزا لبنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين، في وقت يحاول فيه نتنياهو الحفاظ على تماسك معسكره ومنع تشتت أصوات الأحزاب اليمينية والدينية. ولكن تصدر حزب أو تحالف للاستطلاعات لا يعني بالضرورة قدرته على تشكيل الحكومة، فانتخابات الكنيسة تقوم على توزيع 120 مقعد، ويحتاج أيضا معسكر إلى 61 مقعد على الأقل لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيسة. بالتالي فإن التحالف بين الأحزاب ومواقف الأحزاب الصغيرة وتجاوزها لنسبة الحسم كلها عوامل يمكن أن تغير شكل الخارطة السياسية. تكمن أهمية صعود أيزنكوت في أنه يعيد ترتيب المنافسة أمام نتنياهو، خصوصا أنه يحاول استقطاب أصوات من الوسط واليمين، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات مختلفة بعد الانتخابات، سواء لوجهة تشكيل حكومة جديدة أو استمرار حالة الانقسام السياسي. بالتالي فإن المعركة لا تتعلق فقط بمن يتصدر الاستطلاعات، وإنما بمن يستطيع في النهاية بناء ائتلاف يضم 61 مقعدا، وهذا يجعل التحالفات السياسية واتجاهاتها واتجاهات الأحزاب المختلفة أيضا عاملا حاسبا في تحديد هوية الحكومة المقبلة. لفهم أبعاد هذا المشهد السياسي، ما الذي يعنيه صعود أيزنكوت بالنسبة إلى نتنياهو ومعسكر اليمين، وإلى أي مدى يمكن أن تقود هذه المعادلة إلى تغيير في الخارطة السياسية الإسرائيلية، نستمع إلى مقابلة أجرتها رايا ضمن برنامج يوم جديد مع دكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسي والقانون الدولي في القدس.
3: يعني رغم الأخطاء الكارثية التي ارتكبها نتنياهو، ما زال متواجد على الساحة السياسية، ورغم عدم قدرته على تحقيق أهداف سياسية، وخاصة أن إسرائيل تشهد عزلة تقريبا، وخاصة في مسألة أن صورتها مشوهة أمام الرأي العام العالمي. رغم كل ذلك ما زالت عملية الحسم غير متوفرة، وهذا يشير بشكل واضح ما حدث بين عامي 2019 و2021 في الأزمة الدستورية التي يعني لم يستطع أي حزب من تشكيل حكومة، حتى تم تشكيل حكومة بنت لبيد في عام 2021، وأدت في النهاية إلى صعود هذه الحكومة المتطرفة في ديسمبر عام 2022. فكل المعطيات تدل بشكل واضح بأن نتنياهو سيستمر كرئيس وزراء في حكومة تسيير أعمال حتى تغيير الاستطلاعات، ولكن تبقى الأحزاب العربية هي بيضة القبان في تشكيل أي حكومة مقبلة. هي عدم وجود قيادات في المعارضة بارزة لها تاريخ عسكري وسياسي، يعني اليوم حتى رغم تصدر الجنرال إيزن كونت الاستطلاعات الرأي بفارق بسيط عن حزب الليكود، ربما مقعدين أو ربما بأقصى تقدير 3 مقاعد، لكن يبقى هناك خلاف على شخصيته، أنه لا يمتلك خبرة سياسية، بأنه من أصول السفارات، وهو لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن وصل لمنصب رئاسة الوزراء يهودي من أصول سفارادية، وليس يعني دائما المعتاد أن يكون من أصول إشكنازية. فهنا الإشكالية الكبيرة جدا بأن الساحة السياسية الإسرائيلية تفتقر لوجود شخصيات معارضة قوية تتمتع بكاريزما وبشعبية كبيرة، وأيضا بتاريخ طويل كما كانوا يعني يصفونهم بالسابق، يمتلك خبرات سياسية وأيضا تجربة عسكرية. لذلك أعتقد هو السبب الأساسي الذي استغله نتنياهو تقريبا سنوات طويلة. يعني هو يعتبر رئيس الوزراء الذي استطاع البقاء في هذا المنصب الأكثر في تاريخ إنشاء إسرائيل حتى اليوم، يعني هو يجمع تقريبا 19 عام استطاع البقاء في منصب رئاسة الوزراء.
0: ومن فلسطين عربيا ودوليا، توعدت السعودية بالرد بحزم على هجمات الحوثيين على أراضيها تزامنا مع وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم إلى القاهرة، حيث استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الدفاع المدني السعودي أفاد بإطلاق إنذارات للتحذير من خطر في محافظتي جدة والطائف، أيضا في مدينة مكة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة. في المقابل، التحالف الذي تقودها الرياض دعا وأعلن لدعم الحكومة اليمينية أو اليمنية سلسلة هجمات شنها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا يوم أمس في جنوب السعودية. وأما إيران، وأمريكا رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران. وزارة الحرب الأمريكية أقرت في تقرير نشر يوم أمس بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة ترامب ترفض إلى حد كبير التأكيد عليه. وهذا وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز يوم أمس. وأما إلى لبنان، السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يزور قرية في الجنوب انتقلت السيطرة عليها أخيرا من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. وأما في سوريا، تظاهر المئات في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في المنطقة، غدا احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى. وأعلن أيضا رحبت روسيا بالفكرة الجديدة التي طرحها ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها. في المقابل مسؤول عسكري أوكراني يقول إن كييف تشن منذ أيام هجوما شمال مدينة ليمان في المنطقة في روسيا بهدف تخفيض الضغط على مدينتي سلوفانسك بحسب محللين. والصين والولايات المتحدة على تحث الصين الولايات المتحدة على الكف عن التحضير للحرب في الفضاء، محذرة من سباق تسلح في هذا المجال، وذلك بعد أن أكدت قوة الفضاء الأمريكية أنها نشرت أسلحة في المدار لأول مرة. وفرضت الصين قيودا واسعة النطاق على سفر مواطنيها، تتيح منع أشخاص تعتبر أنهم يهددون الأمن الصناعي أو التكنولوجي من مغادرة البلاد. الجيش الياباني يعلن أنه يبحث عن طائرة استطلاع مسيرة من طراز جلوبال هوك فقد أثرها قبالة سواحل غرب البلاد، فيما أفاد خفر السواحل عن رصد حطام يعتقد أنه جزء من المسيرة. وأخيرا بنما تعتزم قناة بنما تقليص عدد من السفن العابرة لمياهها بعدما كانت اتخذت إجراء مماثلا بداية هذا العام على خلفية تداعيات ظاهرة النينو المناخية. هذه كانت أخبار العالم. نذهب إلى الصحة والصيام المتقطع، مفتاح خسارة الوزن أم مجرد ترند؟ الصيام المتقطع أصبح واحد من أكثر الأنظمة الغذائية انتشارا، وتحول من مجرد أسلوب لتنظيم أوقات تناول الطعام إلى موضوع حاضر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبين الأشخاص الباحثون عن طرق لخسارة الوزن وتحسين صحتهم كثيرون يتحدثون عن تجارة ونتائجهم مع هذا النظام، فيما يذهب البعض إلى اعتباره حلا سهلا وفعالا للتخلص من الوزن. إذن الصيام المتقطع يقوم بشكل أساسي على تحديد فترات زمنية لتناول الطعام، فترات أخرى للامتناع عنه، وهناك أكثر من طريقة لتطبيقه تختلف بحسب عدد ساعات الصيام وفترة تناول الطعام. للحديث بشكل أوسع عن الصيام المتقطع وفوائده وحدوده ومن هم الأشخاص الذين يمكن أن يناسبهم والأخطاء التي يجب تجنبها عند اتباعه، نستمع إلى مقابلة أجرتها رايا ضمن برنامج أحلى صباح مع منار عثمان أخصائية تغذية علاجية ومدربة سلوك صحي.
4: تمام، هلا احنا لو بدنا نحكي عن الصيام المتقطع، هو الصيام المتقطع هو ليس حمية غذائية، هو ولا انه نوع محدد من الطعام، هو عبارة عن تنظيم مواعيد تناول الطعام، او هو خلينا نحكي عن نمط معين لتنظيم توقيت تناول الطعام. هلا هو في له انواع، يعني هو ليس نوع واحد، هلا في منه انواع. من اشهر انواعه هو صيام 16 18 ساعة، بعدها النوع الثاني اللي هو صيام 18 ساعة بالمقابل 6 ساعات، بعدها في نوع اللي هو 20 ساعة مقابل إفطار 4 ساعات، بعدها في يوم تاني اللي هو مقابل اللي هو إفطار يوم وصيام يوم. هلأ بالعادة فترة هلأ الصيام المتقطع هو ما بيكون مثل رمضان. هلأ في الصيام المتقطع إحنا ما بنمنع حالنا عن المشروبات، ولكن بناخد المشروبات اللي ما فيها، يعني اللي هي بتكون عبارة عن صفر سعر حراري، واللي هي بالعادة مثل المي أو مثل الأعشاب بدون إضافة السكر. قولي هذا الشيء مسموح خلال فترة الصيام، لكن مثلا انك ناخذ فواكه او ناخذ مثلا شيء قليل السعرات الحراريه ممنوع. لازم الاشياء اللي تدخل جسمنا تكون صفر سعر حراري، بالاضافه الى ذلك الاهم من انها تكون صفر سعر حراري ما ترفع سكر الدم.
0: اذا مستمعينا، ومن الصحه الى حاله الطقس. ساعات الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق مع بقاء رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة. يوم غد الأربعاء يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة مع بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. يوم الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق السابق وهناك انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ومن حالة الطقس إلى أخيرا إلى أخبار الحواجز والطرق. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة تفتيش عشوائي بالاتجاهين، بوابة روابي تفتيش، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، الجلزون وسلواديا برود ومدخل سنجل الشرقي، سالكين ترمز عيا سالكة، النبي صالح سالكة، دير نظام سالك، عبود والمهلل ودوار مخماس سالك، وكفر عقب أزمة، قلندي أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، عناتة سالكة، أزعيم سالك، العزرية سالك، والطيبة سالكة، مدخل خارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، ميراح رباح سالكة، المنشيكة سالكة، والنشاش سالك، دوار تقوع سالك وزيف سالكة، الفحص مغلقة، ترقومي المصانع سالكة، دورة سالكة، الفوار سالكة، وسعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة، والعروب العجوري مغلقة أيضا. نذهب إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، النبي إلياس مغلقة، زعتر سالك، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، جسر أودلا سالك، مفترق جيت سالك، يتسهر سالك، سر أزمة وتفتيش للخارج وسالك للداخل، عورت أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، عنبتة سالك، المربعة سالك، ودير شرف سالك، بورين سالك، حاجز 17 سالك، برقة سالكة، سيلة أظهر سالك، بزاريا سالك، وقلقيليا سالك، وعين شبلي مغلق. إذن مستمعينا، هذا كان آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز، طبعا هي متغيرة من دقيقة إلى أخرى. السلامة نتمناها لكم جميعا من رايا الإعلامية. إلى هنا وإياكم مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حصاد الرايا. كنت معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد، ألقاكم يوم غدا بإذن الله، في أمان الله.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي رؤيا البلاغي وكامسي الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي في مشروع يستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للنقل العام في محافظات الديوانية. المحافظة قالت إن إنشاء المطار يمثل مشروعا هاما لدعم النشاط الاقتصادي، وأنه من شأنه تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح فرص اقتصادية جديدة أمام هذه المنطقة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بينما حذر من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع السعر إلى 150 دولارا للبرميل الواحد. البنك رفع توقعاته في الأسبوع الماضي لمتوسط سعر خام برنت ل 83 دولارا للبرميل خلال نصف ثاني من هذا العام، كما رفع تقديراته للعام القادم إلى 75 دولارا للبرميل الواحد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
0: الساعة الآن 7:00 كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بقصف وغارات إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة من قطاع غزة. مستعمرون يقتلعون أسلاكا شائكة تحيط بأرض في قرية الرشيدة شرق بيت لحم، إضافة لاقتلاع أشجار زيتون داخل أراضي بلدة عرابة جنوب جنين. سلطات الاحتلال تصدر قرارا بإبعاد الحاج المقدسي السبعيني أمين العباسي عن المسجد الأقصى المبارك وكافة أروقته وطرق الوصول المؤدية إليه لمدة 6 أشهر. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن قوات الاحتلال تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني. ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يحذر من تداعيات عدم التحرك إقليميا ودوليا لوقف حرب إسرائيل على لبنان. الجيش الأمريكي يدمر زورقين إيرانيين صغيرين بعدما حاول الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. بعثة المنتخب الوطني الفلسطيني للشطرنج وصلت إلى مدينة سمرقند الأوزبكية استعدادا للمشاركة في النسخة 46 من أولمبياد الشطرنج العالمي لعام 2026 والذي يجمع نخبة المنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
7: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أنا أريد.
10: أريد، طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الصحة النفسية، قد يؤثر التوتر المستمر في النوم والمزاج والتركيز والصحة العامة، لذلك خصص وقتا للراحة والنشاط الذي تستمتع به، وحافظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تشعر معهم بالراحة. وإذا استمرت مشاعر القلق أو الحزن وأثرت على حياتك، فاطلب المساعدة من مختص، فهي خطوة مهمة وليست علامة على الضعف.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: نعلم قديم جديد فقط على راية FM. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي رؤيا البلاغي وكامسي الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي في مشروع يستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للنقل العام في محافظات الديوانية. المحافظة قالت إن إنشاء المطار يمثل مشروعا هاما لدعم النشاط الاقتصادي، وأنه من شأنه تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح فرص اقتصادية جديدة أمام هذه المنطقة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بينما حذر من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع السعر إلى 150 دولارا للبرميل الواحد. البنك رفع توقعاته في الأسبوع الماضي لمتوسط سعر خام برنت ل 83 دولارا للبرميل خلال نصف الثاني من هذا العام، كما رفع تقديراته للعام القادم إلى 75 دولارا للبرميل الواحد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
3: موجز الأخبار من راية FM تقرأه سندس مسعد. أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من مسيرة تابعة لطيران الاحتلال في حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. مجموعة من المستعمرين يهاجمون قرية برقة شرق رام الله ويضرمون نيران في عدد من المنشآت وسط التصدي من المواطنين لهم. قوات الاحتلال تقتحم قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وتقيم حاجزا عسكريا على طريق يبرود سلواد. سلطات الاحتلال تبعد 7 مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس لمدة 6 أشهر. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن قوات الاحتلال تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميدانية. المواجهة العلنية تتصاعد بين حزب الليكود وحزب عتسيما يهوديت بزعامة إتمار بنفير بشأن تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعدما اتهم بنفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى استبداله بجادي أزنكوت، فيما رد الليكود باتهامه بترويج خدعة انتخابية في صراع يتجاوز شكل الائتلاف المقبل إلى المنافسة على أصوات اليمين وموازين القوى بداخله. القاهرة والرياض يشددان على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية في خضم تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة وسيطرتهم على الساحل الغربي لليمن. وأخيرا الجيش الأمريكي يدمر زورقين إيرانيين صغيرين بعدما حاول الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
12: رايا دوت بي أس
11: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 9 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من مسيرة تابعة لطيران الاحتلال في حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. مجموعة من المستعمرين يهاجمون قرية برقة شرق رام الله ويضرمون نيران في عدد من المنشآت وسط التصدي من المواطنين لهم. قوات الاحتلال تقتحم قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وتقيم حاجزا عسكريا على طريق يبرود سلواد. سلطات الاحتلال تبعد 7 مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس لمدة 6 أشهر. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن قوات الاحتلال تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميدانية. المواجهة العلنية تتصاعد بين حزب الليكود وحزب عتسيما يهوديت بزعامة إتمار بنفير بشأن تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعدما اتهم بنفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى استبداله بجادي أزنكوت، فيما رد الليكود باتهامه بترويج خدعة انتخابية في صراع يتجاوز شكل الائتلاف المقبل إلى المنافسة على أصوات اليمين وموازين القوى بداخله. القاهرة والرياض يشددان على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية في خضم تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة وسيطرتهم على الساحل الغربي لليمن. وأخيرا، الجيش الأمريكي يدمر زورقين إيرانيين صغيرين بعدما حاول الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب الأحزاب السياسية في إسرائيل بين العامين 92-900-1021 و2000 ميلادي للمؤلفان أوفر كينغ وجدعون راهط والصادر عام 23-20 و1000 ميلادي دراسة واسعة للتطور الذي شهدته الأحزاب السياسية الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام المذكورة في العنوان، وهي فترة شديدة الأهمية لأنها شهدت حسب الكتاب تحولات عميقة في طبيعة المنافسة الحزبية وتراجع بعض الأحزاب التاريخية وصعود قوى جديدة وتزايد مركزية القيادات الشخصية في الحياة السياسية. وقد نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عام 23-20 و1000 ميلادي. ليتتبع هذا الكتاب أهمية النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية باعتبارها ليست مجرد أسماء فحسب، بل هي لاعب أساس في تكوين النظام السياسي الإسرائيلي، إضافة إلى حجم العلاقة التي تربطها بالناخبين وتأثير ذلك في صندوق الاقتراع. وتكشف الفترة المشار إليها التي يغطيها الكتاب عن انتقال واضح من نموذج الأحزاب الجماهيرية التقليدية التي كانت تمتلك عضوية وتنظيما داخليا وهياكل سياسية مستقرة، إضافة إلى أحزاب أكثر اعتمادا على القيادة والشخصية السياسية والحملات الانتخابية والإعلام. ويبرز الكتاب بشكل خاص ظاهرة شخصنة السياسة الإسرائيلية، فقد أصبحت شخصية زعيم الحزب أكثر أهمية في تحديد هوية الحزب ذاته وقدرته على جذب الناخبين. ويظهر هذا التطور في تجربة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، ولكنه لا يقتصر عليه، إذ ظهرت خلال العقود الأخيرة أحزاب وحركات ارتبطت بصورة مباشرة بقادتها أكثر من ارتباطها بهياكل حزبية راسخة. كما يساعد الكتاب على فهم ظاهرة تفكك الأحزاب وإعادة تشكيلها وأفول نجم أحزاب أخرى. فقد شهدت إسرائيل والكلام للكتاب خلال هذه الفترة ظهور أحزاب جديدة وانقسامات وتحالفات واندماجات واختفاء أحزاب كانت في السابق جزءا من الحياة السياسية في النظام السياسي الإسرائيلي. وترافق ذلك مع تغيير قواعد المنافسة بين الأحزاب وتغيير علاقة المواطنين بها. ومن القضايا المهمة أيضا علاقة الأحزاب بالمجتمع الإسرائيلي، فالأحزاب التقليدية فقدت جزءا من قدرتها على بناء روابط اجتماعية طويلة الأمد، بينما أصبحت الانتخابات أكثر تقلبا وأصبح الناخب أكثر استعدادا لتغيير اختياره من انتخابات إلى أخرى. كما ارتبط ذلك بزيادة أهمية الإعلام والقيادات الشخصية والحملات الانتخابية. وبالنسبة لفهم الأحزاب الإسرائيلية تحديدا، فإن قيمة الكتاب إنما تكمن في أنه يقدم صورة تاريخية ومؤسسية للتحول من نظام حزبي تقليدي قائم على المؤسسات والأيديولوجيات إلى نظام أكثر سهولة وشخصنة وتنافسا. ولذلك فهو من أهم المراجع لفهم أسباب كثرة الانتخابات والائتلافات والتشكيلات الحزبية المتغيرة في إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات تتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك.
1: دنيا ماشية ضدي، هادي مش فارقلي، بضحك مش هممني، برقص مش شغالني، خربت جاي أنا كأني

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.